مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة، بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربية 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: وجهات سياحية. سوق محايل عسير
1: هو أكبر الأسواق الشعبية وأقدمها في منطقة عسير، ويعد واجهة تاريخية وتراثا قديما يرسم معالمه ويحافظ على خصوصيته داخل المدينة. فهو عبارة عن مساحة مفتوحة تنقسم بدورها إلى مجموعة من الأسواق المتخصصة والمفتوحة تمثل نقاط تجمع للسوق، وهو يعد من أهم الأسواق اليومية. ويتميز هذا السوق العملاق بكونه مركزا هاما لتجار العسل، لا سيما في موسم السياحة الشتوية وتسويق أنواع العسل التهامي الأصلي كعسل الشوكة والسدر والسمرة والقيضة والسمن البري. ومن أفضل هذه الأنواع عسل السدر الذي يتميز برائحته الزكية ولونه، يليه عسل السمرة في المرتبة الثانية، ويتميز هذا النوع بلونه الداكن.
2: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
3: إذا كنت تبحث عن بداية جديدة في حياتك فراقب أخطائك، كل خطأ هو بداية جديدة. حتغلط وتطيح وتقوم وتتعلم، لكن عندما يمنحك الله بداية جديدة لا تكرر الأخطاء القديمة واجعلها سبب لصناعة واقعك الجديد.
2: ألف ألف أف أم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج أكسجين اللي بيجيكم يوميا من الأحد الخميس من الساعة 6 الصباح لين الساعة 9 صباحا. افتحوا الشبابيك، اشربوا قهوتكم، روقوا، صفوا النوايا. أنا معكم نهى سعدي.
1: يا أهلا وسهلا، يوم جديد أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. هذه الحلقة الجديدة بالنسبة لي مختلفة.
0: شمعنا؟
1: عشان المخرج. المخرج
0: علاقتنا بيه رسمية؟
1: لا لسه والله. أنا بالعكس، من يوم الشخص هذا، من يوم ما شفته كده تحس إنه خلاص أنت تعرفه من زمان، ورد حارته كده الدنيا.
0: ويجيب التفاؤل مستفز
1: من جد.
0: يعني مثلا كده اللي تيجي تكلمه كده متضايق تقوم تقول يا أخي ماني متضايق ولا شيء.
1: قوم يا واد، لا تتضايق أقول لك.
0: ويغني أوقات
1: كمان
0: مزعج مرة
1: والله. الوضع صراحة يبغاله. خالد القاي، صباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا، صباح التفاؤل، صباح الوطن، صباح اليد الوحدة، صباح الأمن والأمان. فين ما تكونوا، دعوة منك تكفي. تقول ما أعرف إيش أسوي، أدعي، خليك يد واحدة، شوف إيش المطلوب وسوي أقل شيء تسوي.
0: يقول ناظم، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. تنسيت ولا
1: لا؟ قلت بس انت ما سمعتي.
0: بالله قاعده بشوف ايش مشكله الصوت هنا. بيقولوا في مشكله. يسعد لي صباحكم فين ما تكونوا. حقيقي افتح الشبابيك، حقيقي الجو لطيف او بدا يتحسن في كل مناطق المملكه تقريبا. استمتعوا، ايش ما بيكون بيصير. هذه ارزاق ربنا، الاستمتاع، الضحكة، التفاؤل، هذه كلها أرزاق لا تصدها لمجرد تقول أنا صاحي من النوم. أنا أصحي من النوم، أنا ما أحب أحد يكلمني عشان أنا عصبي، عشان أنا
1: مريت. كل الناس تصحى زي النهى، يقولها تصحى مبسوطة
0: مرة، ما أدري
1: اللي تخيل فيه زي النهى في الحياة، يقولك تصحى مبسوطة، هي مهما كان تصحى مبسوطة.
0: والله أصحى ابتسم، ما
1: أحس ما في اللي يمكن نهى وكم حبة.
0: أقولك أصحى ابتسم وسولف، يعني ما عندي مشاكل، افتح مواضيع
1: عادي. لا اله الا الله. نفس الصوت ولا في صوت كده؟
0: خلاص والله شوي حيرجع الصوت ان شاء الله.
1: احنا اشتقنا لصوت نهى، وكمان
0: الطبيعي
1: اللي حابب يعني يشوف نهى صوتا وصوره، ركز على كلمه صوره، بعد 12 سنه نهى سعدي على الهواء مباشره صوتا وصوره على بث التيك توك. ادخل على تيك توك كده، اكتب الف الف، بيطلع لك البث. عاد الله الله،
0: بفضل الله ثم بفضل الأستاذ ناظم. حقيقة يعني ما أعرف كيف سوى كده، ما أعرف متى حندم، لأني أنا الآن في موجة الانبساط والسعادة. ما أعرف متى ندم.
1: ليش حاطة ندم في الموضوع يعني؟
0: ما لأني ما أرتاح لخالد القايدين.
1: لا أنا العكس والله الصراحة. ريت كل يوم يخرج لنا.
0: شوف هذا جو خالد القايدي مخرجنا اليوم، طبعا بعد مدة جدا جدا جدا طويلة. شرفنا اليوم ونورنا. كان ماسك شفتات مختلفة، إنسان جدا متفائل مبتسم. سبحان الله، في طبع سنين اشتغلت معه. إيش ما كانت المشكلة تروح له كده متضايق، يقول له مزعوج، إيش يقول لك؟ بسيطة هي هذه، تفكر إنه حلها. لا بس كده خلاص،
1: مزق لك الكلمة وصلت خلاص.
0: خليك ترجع البيت مرتاح، أبشر، خليك ترجع البيت مرتاح وتختم المكالمة مبسوط.
1: رغم البسطة هذه إنه في زعلة كده بسيط.
0: إيش فيه؟
1: زعلة كده تقول لك فين عسل وفين آسر وفين
0: قريبا إن شاء الله.
1: معليش بقلب عليك المواجع، أنا آسف.
0: أي والله
1: أصدقائنا أطفال اللي قاعدين كانوا وما زالوا يعني يفتتحوا يومنا بأجمل صوت.
0: بالمناسبة دي والله ناظم يجي على البث ويقولوا يوسف يسلم عليك. مين يسلم عليك؟
1: حلو، ليش لا؟
0: هنا وهناك يسلم حبايبي.
1: خلينا نقول أسماءهم على الهواء مباشرة. هنا أدخل على تيك توك وقول لنا إيش أسماءهم. معليش ناسفين على هذا العطل الفني البسيط، إن شاء الله تتحل موضوع الاتصالات. صبح صبح يا عم الحق.
0: الصوت اللي رفعته صوت سماعتي، شكرا لك. الآن أنا أعاني من مشاكل في
1: جديد لسه.
0: الآن أنا عندي مشاكل في طبلة الأذن إن شاء الله. بس تعرف لما الأحد كده يسمع صوت عالي، أولادكم لما يروحوا ملاهي أو شيء يرجع صوت، يصير صوتهم مر عالي وهم يتكلموا ماما ما أدري إيش، عشان بس كانوا حبايبي بصوت عالي. أبشر وأبشر وأبشر وأبشر، يقول المايك ميوت صحيح كده تمام، خليتوها انتو. طبعا اعتذر يا جماعة الخير، اعاني من الحساسية، هذا ما هو صوتي الطبيعي، فحيرجع ان شاء الله. يقولوا انه صوتي الطبيعي طيب، يعني ما ابو شيء.
1: لا الحمد لله خالد شغال. انا كان نفسي خالد يكون مذيع الصراحة،
0: نسمعكم هو طبعا
1: لو يتكلم ويسولف كده، بس احسه ينفع مع الشباب في الف شو نقاشات وهاتك يمين يسار.
0: خالد المزمار
1: ايوه احسه
0: يعني لعبته،
1: هو حركته مزمار اصلا.
0: انت لو تشوف
1: انا شايف حركته، هي حركة طبيعية، هو ماشي تحسه قاعد تحسها كده في دماغك وهي ماشي.
0: شفت اغنية هيفا وهبي الواوا؟
1: لا بعيدة.
0: يقدر يخليها مزمار هو لما يغنيها.
1: كيف تيجي هذه؟ والله تيجي ممكن تصدق.
0: هذا خالد، هذا خلود. يسعد صباحكم فين ما تكون. 92-06-62-012 طبعا بعد الغازنا البايخة هذا الأسبوع. حنوقف شوية للغاز ولا ايش رايك؟ حسيت ان احنا
1: لا لا لا لا نرجع بعد الفاصل اعطيكم اللغز تشاركونا. اكيد لازم لغز، ما ينفع.
0: خرجنا معهم سلمان في الايام اللي فاتت بيختار الغاز،
1: احنا نسميه سلمان لغز.
0: سلمان لغز
1: ايوه.
0: نطلع اول فاصلنا يا حلوين. والله شوف الله عشانك مروق، شوف متى طلعنا الفاصل عشان نفسيتك طيبه.
1: ما في اي شيء اليوم، خالد مزبط الجو، حتى المزيكا عنده لا حد يسالنا.
0: لا من جد خلاص ما حد يتكلم، خليكم على السمع.

0: رجعنا لكم مستمعينا، وناظم يقول انه هو عنده لغز. انا كنت اليوم يعني حشيل غيلكم الفكرة حقت اللغز. نعتذر مرة اخرى. 92-06-12. طبعا بما انه عندنا خلل فني بسيط في موضوع الاتصالات حيتحل قريبا قريبا قريبا باذن الله. خلاص تواصلوا معنا مكان ما تبغوا. موجود عندنا رسائل الواتساب على 92-06-12. تقدروا ترسلوا رسائلكم، تقولوا كلامكم اللي انتم حابين تشاركوا، نتكلم عن تجارب، بنتكلم عن فضفضه في نفس الوقت. اللي عنده معلومه، أمس استفدنا جدا جدا جدا والله من ناظم، صار يجيني رسائل إنه أنا قررت أخلي ابني يبدأ يزرع، أخلي بنتي تبدأ تزرع.
1: هذا كل يوم إن شاء الله حنتكلم عن الزراعة، كل يوم إن شاء الله، يعني ولو على خفيف كده
0: يعني يقولوا إنه حبدأ التجربة. وأكثر شيء شفت السؤال اللي سألتك هو إنه بما إنه تكاليفها منطقية
1: أقل من منطقية كمان.
0: أيوة يعني إنه يقدروا يتابع مع أولا. فأنا أبغى أمس إحنا تكلمنا فيها متأخر شوية، اليوم يلا سكول. اللي أبغى اللي يسمعنا عسل نور الصغار كلهم تبغوا تزرعوا، جربتوا تزرعوا، ما جربتوا قولوا البابا، أرسلوا لنا رسالة إيش كان ردهم، إذا كانوا حابين الفكرة أو لا.
1: طبعا عشان من جد تحسوا بتجربة مرة حلوة، مرة مرة حلوة، تنبسطوا فيها والأطفال ينبسطوا فيها جدا. شوفوا إيش يحبوا، يحبوا أي نوع من أنواع الخضار. طبعا أنواع الخضار سهلة وبسيطة، الخضار أسهل من الفواكه. عندكم اللي يحبوا الفراولة، زراعتها في البيت سهلة جدا جدا، ولكن توفر لها الظروف المناسبة. إذا كان أجواءكم دحين بدأت تدخل على الشتاء، فأنت من الآن تبدأ تحط البذرة، إن شاء الله ترى شهرين ثلاثة شهور وتأكلوا أحلى فراولة في البيت. تخيل أنك أنت تكون زارع الفراولة في البيت، سهلة وبسيطة. دور عليها، دور في المنصات حق التواصل الاجتماعي، اكتب كيف نزرع الفراوله في البيت.
0: عندي سؤال سهلة. معلش عندي سؤال، هل لا من جد ما تشوف جاوب على كل الاسئله باناقه، لا تقول لي ايش ده السؤال
1: ما
0: ادري ايش.
1: طيب ما حقول لك ايش ده السؤال،
0: شكرا. الان اعطيني واحد فيهم، اعطيني هذا
1: تفضل.
0: طيب ليش كذا انت؟ هل يقدروا يزرعوا في شيء للشتاء وفي شيء
1: أيوة طبعًا. أيوة طبعا
0: حقيقي سؤال.
1: أيوة طبعا في مواسم، هي تعتمد طبعا الزراعة منذ القدم تعتمد على الأبراج بشكل عام، لكن خلينا نتكلم إن هي الأبراج هي المواسم طبعا.
0: أيوة
1: فالمواسم تفرق طبعا. ما شاء الله يعني الاي اي ما بقى ولا خلى. أسأله بكل بساطة، هذا موسم إيش؟ إحنا في موسم الشتاء إيش نزرع؟ في عندك أشياء كثيرة تزرع فيه. لكن الآن مع تطور صحة، لو مع تطور
0: ال يعني هم مو سمعين تفضح على الهوى صح.
1: طيب احنا
0: مع تطور الايش كمل.
1: مع تطور العلم في كل شيء، اليوم كل شيء متطور، هندسه تطورت، الطب تطور، وحتى الزراعه تطورت. تطور الزراعه بيخليك تزرع بدون تربه، بيخليك تزرع في غرفه بلمبه، بيخليك تزرع يعني طول السنه، بس تعطي للنبات ظروفه اللي يستاهلها
0: صح.
1: بس يعني هو محتاج برد، ممكن تخلي مكيف في غرفة وتشغل المكيف.
0: لكن لا بصفة عامة أنا أقصد، الحين أنا زرعت شيء في الشتاء طيب الآن زرعته بذرته، هل يتأثر لو جاء ليش صيف يعني؟
1: أيوة طبعا، لأنه هذه نبتة تخرج في الصيف زي المانجا مثلا
0: وتموت.
1: المانجا
0: زراعها ستموت،
1: الزراعة هتموت أيوة، لو كانت يعني في زرعة في وقت غير وقتها. أنت كزرعة بتعطي الظروف البيئية للزرعة هذه. جبتي واحد زيك مثلا ما يحب البراد،
0: ما يحب البراد.
1: براد تبرد بسرعة،
0: هنا في
1: فجأة تأخذيه من جدة توديه إيش أبها وبنفس الملابس وبنفس الحياة، هل حيقدر يتكيف ولا حيمرض ويتعب؟

0: والتربة تربة معينة والإضاءة بإضاءة معينة. شكرا.
1: اللي عنده سؤال في هذا المجال يعطينا السؤال يا جماعة الخير. إن شاء الله إنه نظم ما يقصر معاكم. صراحة أنا ما أفهم. أنا سألوني في السمك والبحر و
0: السمك والبحر وإيش
1: والقهوة
0: بس
1: وال كرة القدم.
0: كويس والله يعني في أربع شيء.
1: كرة القدم
0: لا أنا أقول لكم أسألوا أنها في أي شيء. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
1: بعيدا عن الزراعة بس أبعد عن الزراعة. 92-0-66-012 ناظم كذب عليكم قال لكم حيكون معي لغز.
0: موجود اللغز موجود. والله صح موجود. موجود اللغز بس
1: نقول طيب بعد الفاصل عشان إحنا مرة تأخرنا.
0: يلا
1: فاصل.

0: هولا.
1: اللغة اللاتينية هي لغة إيطاليقية كانت محكية زمان في لاتيوم، وهو الجزء الأوسط من شبه الجزيرة الإيطالية وفي مدينة روما القديمة. بعد كده انتشرت عبر المتوسط والجزء كبير من أوروبا بفعل الفتوحات الرومانية. تلاقوا كثير لغات انحدرت من اللغة اللاتينية الأصل زي الإيطالية والفرنسية والرومانية والإسبانية والبرتغالية كمان، وتلاقوا كثير من اللغات تحمل الكثير من المفردات من اللغة اللاتينية. يرجع يعني أصل اللغة أو أصل الكلمة أو هذه المفردة للاتينية، وفضلت اللغة اللاتينية لغة العلم والدراسة في أوروبا الوسطى والغربية للقرن السابع عشر.
2: ألف ألف أف أم.
3: شيء
4: له مدن ولكن ليس لديه منازل، لديه غابات ولكن ليس لديه أشجار، لديه ماء ولكن ليس لديه سمك، فما هو؟
3: لديه منازل،
4: مدن ولكن ليس لديها منازل، لديه غابات ولكن ليس لديه أشجار، لديه ماء ولكن ليس لديه سمك.
3: ما أعرف.
4: أكيد ما حتعرف. حداكم
3: أصلاً سؤال موجه لي، سؤال موجه للمستمعين.
4: أتحداكم.
3: ألا
4: أتحداكم. فكر فيها شوية. طبعاً اللي غش شات جي دي بي تطبدي ما لا تقول توش. شاركونا طبعاً رأيكم حلكم لللغز على 920-066-012، مرة ثانية 920-066-012، هذا على الواتساب. خلاص على الواتساب الإجابة.
3: نعم 92-0. نحب احنا ال 92-0 92-0-66-012. فعلا يا جماعة هذا هو رقم التواصل، تقدروا ترسلوا صباح الخير، تقدروا ترسلوا تفضفضة، تقدروا تقولوا اللي في قلبكم، تقدروا ما تقولوا ولا شيء. ايش هي ال عرفت
4: تغش من تيك توك كل شوية تغش من تيك توك.
3: شكرا حبايبي.
4: يا جماعة احنا موجودين على بث تيك توك طبعا، ما زلنا كل يوم موجودين. تخلص دوامك، تخلص توصيل سيارة، تروح لدوامك، رجعت البيت، تابعنا على تيك توك، تلاقي انها سعدي منورة موجودة بعد 11 سنة 12 سنة 13 سنة نحاول معها. اقتنعت بالسوشيال ميديا اخيرا. اكتب الف الف في تيك توك وتلاقيني موجودين في البث. طبعا تحت الهواء فيه هروج ويقولوا اليوم في مسابقه،
3: وفي مسابقه وفي سحب وفي جوائز وفي فقره مخصصه لقسيمه قيمتها 1000 ريال. يعني ربما ربطا لفكره ناظم في الزرع للاطفال، سألتوهم اسألوهم ارسلوا لنا ايش اجاباتهم، قالوا يبغوا يزرعوا، يبغوا يخوضوا التجربة. أكيد. هل في من اولادكم خاضوا هذه التجربة؟ تجربة جدا كبيرة وجدا هي تبدأ من جوا البيت بزرعة صغيرة، تقدر تشوف جوه ترى.
4: موجودة اتوقع في احد المواد، افيدونا يا جماعة، في مادة اتوقع في العلوم ما اعرف سنة كم اللي هي تجيبوا القطن.
3: ايوه معروفة. ما نفعت مع ما
4: تنفع يجربوها تنفع، بس
3: انا
4: ما هي حلوة زي ما تكون يعني على فكرة الخضار، فاهم؟
3: اشتغلت معايا احبط بس جربي. اشتغلت مع ناس في الفصل
4: يزرع بذور بكل بساطه، يختار يعني اختار ال يعني شفت خياره كده حلوه عجبتك، يحب الخيار ولدك،
3: كانت ممتعة يقولوا
4: خرج البذره كده ونشفها، واكتب دور في اليوتيوب اكتب كيف ازرع الشيء اللي انت تحبه في البنزل، هتلاقي طرق كثيره. جرب ابدا، الفكره انك انت تبدا هيخلي الطفل ده يبدا يهتم، هيهتم في حاجة حلوة، هيتعلموا الصبر، هيتعلموا الاهتمام في الشيء، الرعاية، هذه الأشياء تغرسها في طفلك. وغير كذا صدقة.
3: الله خليك رد تقول صدقة. أجواء أنا ما تساعد، متعبة الزراعة عندنا.
4: طيب أول شيء فين أجواءك مهما كانت لو كنت في الصيف في الشتاء؟ أول شيء أعزل الحرارة، يعني إذا عندك حوش، عندك مثلا سطوح، عندك بلكونة حلوة، في روح أسأل عن البيوت المحمية رخيصة وبسيط. البيوت المحمية الزراعية يسموه الجرين هاوس، البيوت الخضراء، رخيصة وبسيطة، تقدر تحطها عندك في البيت وتنتج كل ما شئت، تحب الورقيات، الجرجير، النعناع، الحبك، كله قفلها، حط لها مكيف، ولا حط لها مكيف صحراوي بطريقة معينة زي انت اسأل، اكتب البيوت المحمية وابحث، انا بعطيك الفكرة وابحث، صدقني راح تنبسط، صدقني راح تاكل شيء من يدك كده. الطفل حينبسط هو يزرع، على جرب الطماطم مرة، جرب الخيار، الفلفل الحلو، لو يحبوا الفلفل الحار ليش لا.
3: عجبتني فكرة انه يزرع شيء يشوف اهل البيت ياكلوه.
4: بالضبط،
3: يعني حينبسط نفسيا كثير، حينبسط
4: والله، هتعرف قيمة الشيء ده اللي بياخد شهور عشان يطلع، تنبسط بعدين عشان تاكله، مو انت تروح السوبر ماركت تاخذ وتمشي حط اوزن يلا، لا لا، الحياة ممكن.
3: هذه بقولها. عمر حيدر بيقول يبغى يوصل رسالة للمستمعين من الكابتن عمر حيدر، بطل المملكة عدة سنوات في كمال الأجسام. شو يقول لكم؟ صباحكم جميل وكارديو.
4: يا ساتر، هجولة مع الصباح، مع أن أنا أحب
3: الرجل هذا لسه منتقدني عشان بصحى مبتسمة. تبغاهم يصحى يشدش حلقة، ده منتقدني عشان بصحى مبتسمة.
4: لا، النشاط حلو والله، أنا من إنسان أحب تمرين الصباح، بالعكس أحب تمرين الصباح.
3: خلاص أصحى أمشي وأنتم مكشرين.
4: لا ما يفعل، لا بالعكس، تصدقين أتحدى شخص مكشر الصباح ونزل مشي شوية ولا سوى كارديو كده شوية إنه هو يكون مكشر. سبحان الله، ترى الرياضة مهما كانت، إيش ما كانت، بتطرد الطاقة السلبية مهما كانت نوع الرياضة، إيش ما كان. ضربات قلبك جالسة تسرع كده وتروح، أهلا وسهلا. قال تقول أزرع الصبار بتعايش مع الأجواء عندنا، فعلا أزرع شيء يتعايش مع هذه، طبعا زينة. إحنا بنتكلم على شيء يا جماعة تأكلوه، يأكلوه الأطفال، يعني تقدر تزرعه في البيت. أنت أكتب زراعة الشيء الفلاني في البيت، جرب.
3: أسعد الله صباحكم فين ما تكونوا مستمعين، في كل مكان. صباح الخير، أفتح الشباك، والآن بقلب أقول أفتح الشباك لأنه الهواء شوية
4: تعدل،
3: الحرارة شوية تحسن. كنت أقولها في الصيف على استحياء،
4: أفتح الشباك، أفتح الاستشوار. فك الاستشوار برا، خلي شوية الشعر ينشف.
3: لكن الآن أفتح الشباك، الهواء نظيف يدخل، خلي نور الشمس يدخل، فنجان قهوة لطيف مع من تحب. وإذا كنت لوحدك ترى هذا فنجان قهوة يعتبر مع من تحب، المفروض.
4: أنت كمان شهرين هتقول لهم الدف والدف وطف، قفلوا الشبابيك يا
3: أبو الجدة. أقول لهم افتحوا الشبابيك كلها حقت البيت. حبايبي إحنا
4: أحلى جو،
3: حبايبي اطلعوا البحر ننبسط. 92-06-06-012 خليني أقول لكم شيء، خلينا نتفق عليه من هذا الصباح، شيء إحنا ما نقدر أصلا وليس لدينا يعني إلا إنه قلبنا ينفتح له ونتفق عليه.
4: أتوقع اللغز هذا هو الوطن.
3: الله عليك،
4: صح؟
3: دافع عن وطنك بكل ما أتيت من قوة، لا توقف تتفرج لما الموضوع يتعلق بوطنك، لا توقف تتفرج، كون صوت للحق، كون واعي فاهم، وكون مسؤول عن كل حاجة تنشرها. انتبهوا لهذا الشيء يا جماعة، دافع عن وطنك بحبك، بولائك، بدعائك، وبكل ما تملك من قوة ووعي. الأوطان ما يحميها بس السلاح، يحميها أيضا وعي أبنائها، تماسكهم، ومن الأهم رفضهم لأي شائعات، إيمانهم بأنه أمن الوطن مسؤولية الجميع. حفظ الله هذا الوطن الغالي.
4: آمين يا رب. واحدة من الأشياء يعني الكثيرة، موضوع الزراعة على فكرة،
3: فكرت حتدخل على أغنية
4: من حب من حب الوطن، ورؤية سمو سيدي أكيد معروفة، عن السعودية الخضراء وعن الرياض الخضراء ومكة الخضراء وكل المدن كيف تصير خضراء. تخيل لو أن من جد حرفيا لو كل واحد زرع زرعة قدام بيتك، بس قدام بيتك، سطوحك اللي ما اللي فاضي ما فيه ولا شيء، خلي سطوحك ده أحيي جلسة كشتة انتوا في عمارة واحدة اجلسوا مع اصحاب العمارة كلكم اجلسوا تكوا مع بعض كده يا جماعة نبى نسوي لنا تكوى فوق. ازرعوها في الشتاء حلوة الزراعة دي يا اخي بتديك اكسجين بتديك يعني رؤية حلوة دنيا خضراء.
3: يعني انا حبيت الفكرة بالمبدأ اللي انا شخصيا حنفذها قريب يعني خلال يعني في الويكند عشان اروح اخليها تختار.
4: الاحد اشوفك تقولي لي محضر ان انا احنا زرعنا.
3: لا لا لازم لازم الصغار انا مقتنع. انا اللي فتحت الموضوع يا ناظم انا اللي طلبتك تساعدنا عشان نوجه الاطفال الصغار لهذا الشيء.
4: ايوه بالعكس
3: يعني والله العظيم
4: فكره الصغار بس الصغار والكبار والله العظيم
3: لك عندي واحدة صاحبتي بمناسبه هذا عشان ناظم يحب هذول الناس بالمره. تعرف لما يعني خرج السائق في البيت الحارس قصقص شويه الزرع رتبه انا عمري ما شفتها منفعله لانه هو بصراحه بالغ بالغ بالغ يعني خلى الشجر سيقان صراحه
4: والله
3: عمري ما شفتها تزعق. لا في يوم ثاني بس هذا هذا هذا اليوم الثاني
4: قصقص
3: مره انفعلت. ايش تحب الزرع ايش تغار عليه ايش تخاف عليه.
4: هذا الفكره ان دلف انه يدل عن صفاوه القلب.
3: لا انا كمان ابغى يعني ادق بعض الناس بكلمه. انت ماشي وتنتف الزرع كذا
4: اعرفهم هذول اللي هو ماشي يقول ينتف الزرع طب ليه
3: بس كذا ويرميها في الارض
4: طب ليه يشوف لك ورقه طق نتفها طب ليه
3: مو ورقه والله وقعت خمشه كذا
4: خمشه من ما اللي غريبه
3: غصن خالد شكله شوف خالد لانه عارف شوف التكنيك
4: قاعد يضحك
3: لا لا بما انه عارف التكنيك حق القطعه قال لك
4: بس ورقه واحده شكله هذه اصبعين خمشه يا ساتر ايش احساسك طب مو مشكله يا جماعه تزرعوا والله العظيم انا مع زراعه الزينه حلوه بس الافضل والاحلى انك تزرع شيء مثمر. ازرع جيب اذا ما انت قادر شوف الاشياء الشجر الاشياء اللي تعيش عندنا في السعوديه الليمون هذه الأشياء أبحث على منطقتك قول إيش اللي يجيب إن شاء الله لو زارع برشومي أقول لك أنت في الطائف عند الباب
3: الله
4: لحاله ترى
3: برشومي
4: أطلع الطائف
3: أمس المنقل يوم البرشومي أنا أظنك في ده الموضوع
4: الله يحييكم والله في الهدى يا أخي ما شاء الله قريب من جدة أطلع يروح هناك تفضلوا في الويكند حبيب. خيرات ربنا موجودة ما شاء الله.
3: والله أمس كنت أقول إنه خلينا هذه الفترة في ناس تبغى إجازة في ناس مأجلة إجازاتهم عشان الجو لما يتحسن يعني بقول الطايف أبها حايل عند فهيدة كل هذه فرص مرة حلوة والله
4: الشتاء السعودية كلها
3: أيوة والله العظيم
4: السعودية كلها
3: حنستمتع جدا. فقررنا نحن أنه تكون الإجازات موزعة بين طبعا أنتوا تبغوني أسكت قدر الإمكان عشان صوتي بالناظم شيلي بالناظم
4: لا لا ليش ايش
3: في والله مين انا مزعوجه انا السماعه في اذني انا متضايقه من صوت
4: يا الله مو مشكله اقول الف سلام عليك يا
3: نهى الله يسلمك انا بخير بس الله. مزعوجه
4: معليش احنا ما احنا مزعوجين ما اعرف اذا في احد انزعج من صوت نهى يقول
3: احد رسل لنهى شيء
4: مدريدي هلالي حلو الاسم الحين يقول لك موسم الرمان والطائف والله اجواء انا عالميه لا تفوتكم طبعا اهل الطائف ما شاء الله ما يقصروا في الفواكه ايش ما تبغى صار موجود في الطائف خصوصا موسم يعني قبل موسم الشتاء خلاص وفي موسم الشتاء لي فواكه وفي موسم الصيف لي فواكه وعيش حياتك.
3: نطلع فاصل قصير يا حلوين ونرجع طبعا الفقرة اللي جاي انت عارفين فضفضة ايش اللي شاغل بالك تجربة مريت فيها نفسك تعيدها وتعدل اشياء كثير وخطوات كثير تجربة ما تبغى تعيدها لكن تبغى غيرك يستفيد من اللي انت غلط فيه ويرجع هو يخوض هذه التجربة طبعا حنعلي الصوت
4: عيش وطنيتك بكل قوة هذه الفترة اللي تعيشها بكل قوة.

0: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف أف أم من أخبار
1: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل،
0: برامج
2: تعرف تزغرطي المتل،
0: تغطيات
3: أصل الريد سيمون،
0: مسابقات
4: مبروك عليك فوز،
0: وجوائز الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغاه. حمل تطبيق ألف ألف أف أم وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي آت ألف ألف أف أم وسناب شات على ألف ألف أف أم لايف.

مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربي 2026 يومي 14 و15 من اكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: تعلن شركة عقار ون عن مزاد صفوة مكة لبيع 13 عقارا تشمل أراضي تجارية وسكنية وعمارة في أرقى أحياء مكة. يقام المزاد إلكترونيا تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ ابتداء من 27 وحتى 29 من يوليو الجاري في الساعة 7:30 مساء عبر منصة مباشر للمزادات. للاستفسار 9-220-562.
1: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتع بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فاين دراب بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
2: فاين دراب، شغف الفضة في كل قطعة.
3: على الهواء مباشرة نقول لمروج يا عيون أبلنها قولي لي إيش تبغي، قولي لي أمري تدللي. يا صباح الخير. تجارب بنمر فيها في حياتنا كرهناها، تجارب حبيناها، تجارب حابين نكررها سواء فشلت أو نجحت، إما لأنه نبدأ فيها شيء جديد ونسوي شيء جديد، أو إنه نكررها عشان نطورها ونحط فيها طاقة أكثر. تجاربنا جميلة جميلة، شاركونا هي على 92-0-66-0-12. اللغز كان إيش؟
4: يقول لك اللغز بسيط سهل، شيء له مدن لكن ما في منازل، له غابات لكن ما في أشجار، وله ماء لكن ما في سمك.
3: سطوح البيت عندنا
4: هو ايه؟
3: سطوح كده عندنا، هذه مواصفات السطوح.
4: مواصفات السطوح
3: ايه؟
4: انت عندكم ايش الشيء الاخر يعني ماني كيف في غابه وما في اشجار في السطوح؟
3: ما عشان ما في اشجار فتقدر تقول عليه اي شيء.
4: كنت تقول غابه؟ لا ما يركب، مستحيل. غابه غلطان. الجواب لا، حقين التيك توك ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، احد يسالهم. الجواب على الواتساب يا جماعه على رقم الاذاعه 9-2-0-0-66-0-12، هذا رقم الإذاعة، هذا الجواب هناك.
3: خالد طيب
4: إيش فيه؟
3: أنا أحب أسوي فقرة اسمها خالد القائد.
4: ليه؟
3: يعني كده أحب الناس يتكلموا معاه.
4: إنجيج. احنا موجودين طبعا على بث التيك توك يا جماعه، تعالوا شوفوا نهى سعدي
3: ايش الدفاع عشان
4: موجوده. مبسوطين الناس عنك، بالكل ما يدخل احد يقول ما شاء الله.
3: اللي ما حيضيفني
4: هي 10 سنين،
3: اللي ما حيضيفني لا يوجه لي كلام ولا
4: ولا شيء،
3: عشان احنا نسوي فعاليات ثانيه.
4: اكيد في فعاليات دائما تحت الهواء. اللي ما لم ترونه
3: ميدو صباح الخير،
4: هنا الاذاعه تصير مرئيه خلاص، تقدر تشوف المذيعين صوت وصوت. في ناس كثير تدخل على فكره تقول هذول هم مذيعين الاذاعه يحسبونها اي اي، يقول لك انا اول مره اشوف اشكالهم.
3: لا مو
4: الاذاعات والله،
3: هذه اظنها بس كلمه كذا
4: الجيل الجديد. لا لا من جد والله،
3: نظر انه كلمه،
4: لا مو لفت نظر، مو لفت نظر، هذا فعلا من جد. في ناس ما هي متخيله مين اللي قاعد يتكلم ورا المايك، هو بس بيسمع الصوت لكن ما هو عارف. ها يقول لك اذاعه الف الف ذكريات زمن الجامعه، هذا ارياف
3: أحلى ذكرى. أحب لما يقولوا كذا.
4: في ناس يقول لك أنا كنت أسمعهم أيام الثانوية ودحين عنده ولد. كنت أروح أنا أسمعكم من أيام المدرسة ودحين صار يوصل ولد المدرسة،
3: ما شاء الله.
4: أنت متخيل؟
3: ما شاء الله،
4: يعني ما أعرف إحنا قديمين الدرجات ما شاء الله. الناس بدأت تدخل.
3: أنا قديم.
4: عادي مو مشكلة، شغل أكتب شغل جوالك قبل ما توصل الدوام، ولا إذا في أحد معك في السيارة جالس خليه يشغل الجوال، يدخل على تيك توك يكتب ألف ألف، تلاقينا موجودين على البث. تعال حياك الله. ها سارة تقول لك أحب صوتنا، يحب صوتك.
3: أنا أحب سارة، شوف هي تحب شيء واحد فيها.
4: أيوة
3: أنا أحب سارة كلها. هذا ظلم ولا مو ظلم؟
4: هذا ظلم.
3: ومين يحب خالد القايدي؟
4: أنا.
3: والله يا أم زمان الله يسعدك يا رب. كل الزملاء اللي بتذكروا أسماءهم موجودين وعندهم حساباتهم، ناس رائعين، بين عودة وبين لا عودة، وفي اللي شاف نفسه في مكان ثاني. هذه الحياة يعني، ناظم بعد عن الإذاعات فترة، أنا فترة، هذا هو يعني. سبحان الله الشخص، وزي ما قلت لكم أمس يا جماعة، عمركم ما هتلاقوا إجابة غير كذا. 92-06-12 حنسمع كذا أغاني وحنروق وننبسط، رغم ألف الحاقدين واللي ما يبغونا ننبسط. تعرف الإحساس هذا لما تروح الشغل في أحد يشوفك مبسوط يقوم قايل لك كلمتين كذا زي
4: حالك، بنكد عليه.
3: أيوة بنكد،
4: عارف هذا الشعور. بين
3: ترجع البيت يشوفك مبسوط يقولوا لك يا أخي شوف الوضع كيف، ما في وضع، ما في ولا شيء، بس كذا يقول لك
4: على اسم الزوجة النكدية.
3: في الصداقات لما تيجي كذا تكون أنت مروق يقولوا لك والله حلو، برغم الظروف اللي يفكروك بظروفك، برغم الظروف اللي بتعدي فيها إنه مزاجك طيب كذا. في ناس يحبوا تركوكم منهم، سيبوهم روقوا واطلعوا معنا هذا الفاصل.
4: طيب الله يوفقك يا رب يا رب. شوف يا رب تعدي من فحص السيارة، أنا عارف إنه فحص السيارة يوتر لكن ميدو من مستمع لمذيع، ومن مذيع لمستمع، الله يعدي لك فحص السيارة.

0: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
1: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي.

مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555 013323.

0: يا أخي يا زين أهل الأردن. بس صباح الخير عليكم جميعا. نهى بتسوي لكم حركة, ما أقدر أقول لكم إيش هي الحركة. تقدر تدخل على البث وتشوف الحركة اللي قاعدة تسويها نهى.
1: صبر,
0: حركة خرافية فظيعة, مستحيل تلاقي أحد يسوي زي كذا غيرها في الكوكب. شكرا. وتضحك كمان. أدخل على بث التيك توك, أكتب ألف ألف وشوف نهى إيش قاعدة تسوي. ما يخصني أنا, أي شيء بتسويه نهى ما يخصني.
1: هذه هي اللي سووها هم, هي هذه,
0: هي هذه الحركات هي. أنا ما تخصني معلش.
1: بتتحول يقول لك.
0: حصل حصل
1: خالد,
0: حصل.
1: شو حساسك مع البلوك هنا وفي في بثي وفي كل مكان؟
0: لا لا حرام, ما سوى شيء, بيمزح الرجال. حط لي شوفي, طالما أنا
1: أجمل من في البث هذا المخلوق, أحسن أحد عندي لما يكون عندي بث من أحسن الموجودين. أوه ما تهون ميعاد يا هو مريم, غريبة فين اختفت؟
0: جماعة والله أنا عارف, أقول في الناس ناقصين اليوم, في ناس كثير ما أعرف نايمين ولا إيش. نصيحة للجميع اللي في الشات, أي مكان بتتكلم في أي دردشة, إذا ما بتتكلم إذا تقدر تتكلم دردشة صوتية تكلم, أي شيء شغل علاقات أي شيء عشان توصل الرسالة أكثر. إذا مضطر إنك تكتب حط إيموجي, حط إيموجي حرفيا عشان ممكن يعبر شوية عن الكلام, لأنه أحيانا تكتب طيب والطيب هذا مثلا وانت بتضحك غير الطيب وانت بتسأل.
1: أيوة, ايوه ايوه ايوه الرسائل
0: فتوديك
1: والله داهية. احمد الله على نعمة انك تقدر تحط ايموجي يعبر عن ما تشعر.
0: والله اقسم بالله من جد, ترى ممكن تصير مشاكل بسبب هذا الموضوع في الرسائل. لا تتناقش مع احد في الرسائل, لا تتناقش واتساب, لا تتناقش اي شيء.
1: والموضوع ارسل صوت.
0: ايوه انا بقول ارسل صوت عشان توصل مشاعرك, لا تتناقش في الرسائل.
1: صح,
0: لو تقدر أكثر وأكثر وأفضل أجلس معه, قل له لما أشوفك, بلاش حتى تليفون لو كان يعني لك مرة مرة مرة يعني لك, لا تتناقش مع التليفون. لأنه مهما كان, شوف كل ما كانت المسافات بينكم في العلاقة جيدة لا تبعدها أنت. يعني أنت إنسان مثلا, الزوج والزوجة غير لما يكون الأخ والأخ, غير الصاحب والصاحب, غير الزميل العمل.
1: الكلام يكون
0: زميل العمل أصقع وإيميل.
1: حبيت هذه الرسالة تقول الكلام يكون بدون مشاعر يعني. أيوه
0: والله لازم فاهمني. ركزوا إنه كنتوا في موضوع حطوا موضة الشمراني من أول. ينفع موضة الشمراني على الصباح؟ سؤال, هل يمشي الموضوع ده خالد؟ ما يمشي. أحس موضة الشمراني على الصباح يعني أحس مود الليل, مود الأفراح
1: على الأقل قريب الساعة 9 يعني,
0: حتى 9
1: احنا طالعين
0: يعني. ما أحس, ما أعرف ليش. أشوف الناس تقولك لا لا لا. إيش تحب تسمع الصباح؟ قل لي, أرسل لي, أكتب على تيك توك إيش تحب تسمع الصباح.
1: هذول الفريق اللي يحب يسمعوا, يا ريت فضل شاكر. والله فضل شاكر لازم نسمعه كل يوم.
0: فضل شاكر تسمع في كل وقت
1: في, لا بس لازم نسمعه كل يوم
0: في كل وقت. أدري أنك أتمنى إنه إحنا أنا ونهى نروح الحفلة, بس نهى ما تبغى, قالت أنا ما أبغى أروح.
1: والله ما حد قال لي تعالي.
0: أوف
1: والله
0: أوف
1: ما. لو والله لو فضل حروح.
0: يقول لك الصباح نحط فيروز. طبعا فيروز خلاص, هذا يعني زي الكبدة سبحان الله يعني. أكيد طبيعي فضله, بس ناس طبعا أنا اللي فضل دائما وابدا سبحان الله يا اخي, داخل قلوب الناس سبحان الله. البني ادم هذا على قد ما هو يعني, سواء قديما ولا جديدا, تحس انه هو صح يا نهى, اللي هو غنى قبل 15 سنه رجع غنى كانه كان بيغني امس عادي. ما في تكلف, ما في عرب بزياده واستعراض في الصوت,
1: زي ما هو نفس الرواق.
0: انا اشوف الاغنيه احساس,
1: هذه هويته الفنيه يعني. لو طلع عنها صراحة كثير فنانين أحب فيهم هذا الشيء, تعرف الأغنية لو سمعتها من أحد تاني تعرف أنه هذه شيرين مثلا, هذا فضل. صح؟
0: الإحساس, أنت إيش بتقولي الإحساس في الأغنية؟ هي إيش الأغنية إيش ما إذا ما إحساس؟ يعني حتى أحيانا مثلا يقول لك رابح, ترى رابح عنده إحساس في الأغاني اللي ترقصك. يعني عنده إحساس في الأغاني اللي ترقصك تحسها.
1: صح,
0: دائما الفنان اللي بيوصل للناس هو بيعبر الكلام بصوته كذا فوصل للناس. لو ما عبر في كلامه وحط مشاعره في الكلام ما وصل للناس.
1: صحيح.
0: لأنه توصل. مو ذي إزعاج. ها الكل اقتنع أنه مو ذي الصباح.
1: لا لا لا ما هي إزعاج. هي أغانيها حقت الأمس انبسطنا والله.
0: الأمس في الليل قولي
1: أنا أقول لك ما كانت فيه. شكلها ما كانت فيه. والله كانت فيه. ما أدري. يلا. نسمع فضل.
0: نسمع فضل. فضل إيش فضل فضل فضل نفسي
1: فضل معقول. القايدي.
0: فضل القايدي. معقول إنساك مثلا قديم ولا جديد؟
1: لا جديد.
0: جديد.
1: أيوة.
0: جديد إيش إيش في أغنية إلا وأنا معك مثلا؟
1: حلوة. بشتقلك وأنا وياك حلوة. ودو حبيب البحر وحلوة. حلوة.
0: أنغام الله عليك.
1: حلوة.
0: الله عليك.
1: أنغام حلوة.
0: هذه الأصوات أصوات أصوات الصباح. أصوات الصباح هذه. إيش في أصوات تحبوا تسمعوها الصباح؟ يعني فيروز خلاص حطوه على جنب. لا حد يقول لي فيروز فيروز أساس. عمرو دياب الصباح.
1: لا اللي عنده أغاني.
0: يا خلاص. يعني نوعا ما.
1: صحاك الشوء يا خالد.
0: صحاك الشوء.
1: اجتمعوا عليها.
0: مو هي عشانها مع الصحيان وفعلا. طيب لو قلت لكم أنتوا صحاكم الشوق. فإيش الشوق اللي صحاك؟ أنا عن نفسي شوقي للمايك يصحيني والله كل يوم جديد أحس إنه في أنا حقابل المايك هذا يصحيني. أنت إيش صحاك يا نهى؟ نفس الشوق.
1: الجوع.
0: الجوع.
1: أول أول مايك وسوف وفضل شاكر بعد صحيت بفطر.
0: إيش صحاكم يا جماعة؟ قولوا دوام صحاك الشغل من نومك يقول لك
1: والله كلنا صحان الشوق
0: صحاك
1: كلنا صحان
0: الشغل مش شوق صح.

0: أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين، كل هذا وأكثر في برنامج مسموع.
1: مسموع أخبار حصرية، مسموع أخبار الفنانين.
2: برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8 إلى 9 مساءً على ألف ألف أف أم.
1: أخبار الفنانين.
0: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة. أكسجين مع نوى سعدي.
3: أهلا وسهلا.
4: هلا بك زهود.
3: هلا بك مليون.
4: يلا أعطيهم اللغز لو سمحت مرة ثانية، أنا حقوله هذه المرة. مدينة فيها
3: أيوة
4: فيها شي غابات،
3: شيء
4: بلا شجر،
3: لو مدن
4: وما أعرف
3: وما في منازل، لو غابات بس ما فيها أشجار، في ماء، في ماء ولكن ما في هذا الماء، ما في سمك. إيش هو؟ جاوب على الواتساب. إيش الواتساب؟ رقم بسيط، سكت الجوال سجل 920-00-66-012.
4: فضفضوا قولوا تجاربكم.

0: ايش عديتوا فيه حابين غيركم يستفيد من احلى اللي تشوفوا لما نكون جالسين جلسة وعندك سؤال تسأله الكل اللي قاعدين عشان انت محتار في امر ما. تعرفوا اكثر شخص حتصدقوه في هذه الجلسة
1: مين؟
0: اللي يقول عن تجربة.
1: ايوه
0: اخذ ثقتك، اخذ ثلاث ارباع ثقتك.
1: طبعا يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
0: بس مجرد ما يقول لك انا جربت هذا الموضوع حتلاقي نفسك تسأل هذا الشخص مباشرة.
1: خالد الناس طالبين يشوفوا وجهك، هل هذا مسموح؟ قل لهم لا. لا والله قال لا.
0: الفقرة ما زالت موجودة عزيزي عبد الله، لكن عندنا خلل بس فني تقني في الهاتف، وحترجع الفقرة بإذن الله.
1: بإذن الله الواحد الأحد أنها ترجع الفقرة لنسمع أصواتكم فيها. والله ننبسط لما تتصلوا علينا، والله ننبسط. قديش ننبسط لما نسمع أصواتكم ونسمع أنكم مبسوطين. وحشنا وحشنا هذاك أدهم، أدهم اللي كان يعطينا بصوته
0: دعوات،
1: دعوات كده تحسه كده راقي وبيتكلم
0: بهدا أوصاف بتول، اللي دائما يتواصلوا معانا. مؤخرا شريف وأدهم على قولك، ومين كمان في أما الصباح عسل ونور وعلياء وآسر.
1: الكابتن المغربي نسيت اسمه، شريف.
0: شريف إيه؟
1: شريف
0: قلت اسمه.
1: يا والله يا أخي الحلو إنه هو يتواصل معك كل يوم.
0: مبروك غيرت
1: الكرسي عشان صرت رجعت أطول منك، الطول الطبيعي يعني.
0: طبيعي صحيح، هذا الطبيعي.
1: إيش اللي شاغل بالك؟ إيش التجربة اللي حتشاركنا فيها؟ طبعا أنا أدور التجارب الفاشلة عكس نهى، أنا أدور التجارب الفاشلة. ليش؟ لأن أنا أستفيد أكثر من التجارب الفاشلة. والله أنت غيرك بيخد نفس التجربة، بدأ الآن يسمعك، الآن هو يسمعك وأنت بتقول أنا خط والله مشروع فاشل، رحت فتحت مخبز، رحت فتحت صالون وسويت كذا وكذا وفشلت. ليش فشلت؟ والله عشان 1 2 3. هذه التجربة مفيدة لغيرك. اليوم هو مع صالون والله بيسمع منك كلمة، ما تتوقع قد إيش لما تشارك تجاربك. التجاربك هذه عبارة عن معرفة، عن علم أتعلمته. شاركه، شاركه غيرك. إيش ما كانت تجربتك؟ سفرية، سفرية أنها سفرية المكان، قالوا لك والله تروح المكان الفلاني في تايلند في إندونيسيا المدينة الفلانية حتنبسط، ورحت ما انبسط أو العكس.
0: هذه تجربتك أنت.
1: إيه تجربتك،
0: هذه تجربتك،
1: شاركها.
0: نعم
1: قلنا إيش اللي حصل معك، لكن على الواتساب يا جماعة، على الواتساب، لأنه اتصالات للأسف لسه ما أتصلحت. نوديها إن شاء الله عند التصليح زي الأطفال، رح نصلحها عند التصليح ونرجعكم.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا فين ما تكونوا. المهم اللي ما حتى لو ما تذكر التجربة، أعرضوا تجاربكم حتى على أولادكم في البيت. لو عديت بشيء لا تقول له أنصحك بكذا وكذا، إذا كان في تجربة مقاربة للتجربة اللي بيمر فيها ابنك أو بنتك، شاركوهم هذه التجارب. هم يعرفوا يطوروها، هم يعرفوا يشتغلوا على المشاكل اللي حصلت فيها، يغيروها، يصلحوها، يصححوها، حتى لو كانت سواء مشاريع أو على الصعيد شخصي.
1: الله،
0: يعني كثير تسمع أب يا ولدي مثلا ابنه يكون مزعل زوجته، يا ولدي ما يصير أنا مثلا كده لما أشوف
1: بالضبط. أنا صار معايا 1 2 3 وما أبغى يصير معاك نفس اللي صار معي. يعني من جد انت كل ما يعني تسمع تجارب غيرك كل ما تتلافى هذه المشاكل ولا الامور اللي راح تحصل. عزوز سلام من امريكا، من مدينة سانتياغو، تفضلوا عشاء معانا يا شباب. والله احنا لسه بنفطر يعني اكيد، بس قول لنا ايش طابخ على العشاء.

0: 0566012. طيب تقدروا تدخلوا على بث إذاعة ألف ألف أف أم على منصة التيك توك، البث مباشر لبرنامجنا الآن، وإحنا موجودين معاكم كضيوف على هذا البث. تقدروا تكتبوا التعليق اللي أنتوا حابينه، وتقولوا اللي أنتوا حابين نتواصل معاكم بصورة مباشرة. خليكم معنا على السماع.
1: الوعد يا جماعة، الوعد، تخيل تخيل أنه الوعد أحيانا يكون صعب، خصوصا لما توعد أحد أنك أنت ما تحبه أصلا. تخيل تيجي تقول لواحد أنا وعدك أني ما أحبك، وعدتك لا أحبك، تعرفوها من أجمل أجمل ما كنت تسمعه ممكن لماجد الرومي. في حالة أنك ما سمعت الأغنية هذه قبل كده فأنت فاتك كثير. وعدتك لا أحبك والحمد لله أني كذبت، هي تقول كده. ركز في جمال الأغاني باللغة العربية الفصحى، اللي حرفيا كل أغنية بجمال اللغة العربية الفصحى، طبعا ألحان كاظم الساهر. يعني أنت متخيل ألحان كاظم الساهر وغناء ماجد الرومي، قديش ممكن تسمع أغنية لطيفة جميلة على هذا الصباح؟ وقل لي إيش تحس. صباح الخير.

0: ماجد الرومي ايش رايك فيه؟
1: والله جميل طبعا. عرفت القصيده
0: قصيده نزار خباني،
1: تعرف انه سمعتها لكن اول مره اسمعها اغنيه عشان اكون صادقه
0: معه. يعني انت عارف نزار قباني قديش يعني قصائده، بس يعني هو مستلمها كاظم اكيد، يعني مستلمها كاظم ملحن، هذه من الحان كاظم الساهر وغناء ماجد الرومي، جميله جدا،
1: جميله فعلا جميله.
0: وصباحكم اجمل اكيد معانا في برنامج اكسجين اللي يجيكم من الاحد للخميس من الساعه 6 للساعه 9 معايا انا ناظم ظفر ونهى سعدي. احلى صباح واحلى مستمعين واحلى مشاهدين للبث كمان، ضيف عليها موجودين في بث تيك توك على اذاعه الف الف، اكتب الف الف كذا في تيك توك وتطلع لك، نورونا في البث، اهلا وسهلا. نهى متى توصلي؟
1: اوصل وين؟
0: توصلي هنا الاذاعه
1: معاكم.
0: ما احس اليوم فيش اللي شاغل بالك.
1: والله شاغل بالي والله.
0: قولي يعني
1: فعلا من الايام اللي بالي مشغول فيها مره.
0: ايوه ترى تجلس تقول الناس قولي للناس ايش اللي شاغل بالك، عادي فضفضي معلش، خلي كل يوم الناس تفضفض. ايوه
1: لما يكون في
0: عرفي مين هو خالد القايدي
1: اول شيء، مخرجنا
0: ايوه
1: واداره البث، هو كده ما اعرف لما يكون في انه يجيني كده ما
0: يجيك هبوط.
1: ايوه
0: انا العكس، حاسس اني ابى انزل مزمار، لو في مزمار دحين ينزل.
1: ما شفت هذا
0: اسامبلا يا سامبولو،
1: شوف شوف شوف شوف
0: شوف ايه شوف
1: شوف على طول ينبسط على طول،
0: ما بانا شيء على طول ما فيها
1: الصوت طلع 92-0-66-0-12 فعلا سبحان الله من جد، يعني هذا يتالي اثبات واضح وصريح انه من جد يعني ينشغل بالنا وينشغل بالنا بسرعه. نعم ايش في خالد؟
0: حصل الصمت. لا هذا مع ليه تربش، حس الوضع دحين فجأة اللي هو نقوم ننزل المزمار للموضوع، طيب ما يحتاج، بس أنا أحس زي ما أقول لك إنه والله معطيني جود إنرجي الصراحة، ولا يهون بقية المخرجين يا سلمان وعبد الله.
1: والله إنك صادق، والله إنك صادق. لا حقيقي يمكن مع الحساسية وزي كذا فالها
0: ايوه صح، أيوة
1: بس عشان الصباح أول ما بصحى
0: ألف سلامة، قولوا ألف سلامة عليك
1: يا نهى. صح أفوق بس الدواء يسوي مفعول بعد كده، شوف
0: قول سلامتك
1: لكن
0: حبيت
1: الساعه 6
0: سلامتك حبيت توي سمعت بهالخبر، قولوا لها سلامتك، قولوا الف سلام عليك يا نور.
1: لا لا احد يقول شيء الحمد لله.
0: طيب ايش اسم اغنيه ماجد الرومي؟ اسمها وعدتك، اكتب كده وعدتك ماجد الرومي، حتستمتعوا فيها من الاغاني الجميله جدا. اكتبوا لنا ايش حابين تسمعوا، يعني لو كان في أغنية جازت لنهى من الاقتراحات ممكن تختارها. أنا مالي صلاح
1: بالمين
0: لنهى
1: مين يغني،
0: هم يكتبوا يعني إيش أنت إيش تحب تسمع الصباح. في ناس عندها كده غير موضة الشمران خلاص، يعني الناس اللي يسمعوا موضة الشمران الصباح أول شيء يعطيهم تحية، ثاني شيء يقول لهم لسه يعني أحس أنت شكلك مواصل ما أنت صاحي دوبك، صعبة والله صعبة حس المودة في الليل أفراح. خالد اللي في البث مو خالد القايد جابها، قال نهى سايرة تسهر. يعطيك العافية علم السعودية دائما على اليمين، علم السعودية في كل مكان يا حبيبي، هذا واحد. اثنين هو على اليمين أصلا بس في البث طالع بالعكس. صباحكم خير، صباحكم لذيذ إن شاء الله، صباح مختلف إن شاء الله اليوم، صباح الوطن، صباح الأمن والأمان، فين ما نحس بالأمن والأمان حوليننا في كل مكان، إحنا مهما كان سعوديتنا وطنيتنا شغالة في دم فاير، نبغى نسوي أي شيء، تعرف هذا الدم الفاير اللي فور، نبغى نسوي أي شيء، إحنا جاهزين، إحنا جاهزين لأي حاجة. كيف أول حاجة تسويها؟ أول حاجة تسويها لوطنك إنك تدعي، دعوة تدعيها أقل شيء ممكن تسوي، ثاني شيء لا تسكت عن الحق، ثالث شيء شوف إيش في تعليمات عدم التصوير، الأشياء المهمة اللي كلنا نعرفها، شارك قد ما تقدر، شارك شارك شارك بكلمة مع وطنك، والله والله أدخل كده أكتب في حسابات التواصل عندك الاجتماعي، أكتب أخذ صورة من فلان ولا فلان، خذ الصورة وحطها، بس شارك بأي شيء، أي شيء قليل، حط حالة في الواتساب هذول حكاية يعني بعدين هتكلم عنهم حلقة لحالهم اللي يستعملوا حالة الواتساب حلقة لوحده. أسوي أي شيء ادخلوا على بث الإذاعة في ألف ألف أكتب تيك توك في تيك توك أكتب ألف ألف وتعالوا حياكم الله تحت الهواء. هنروح لفاصل نسمع فيه مزيكا روق إذا كان صباحك منكد ما إيش روق تعال نتفاهم تعال نقول لي إيش فيه تعال فضفض وتكلم معنا قول لي إيش فيه. أدخل البث والله تنبسط في ناس زي العسل وسواليف ونقضيها اللي تبغى على الصباح. يلا لا تروحوا بعيد خليكم على هواء ألف ألف.

مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى QIS العربية 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة وهذه فقرة شوكة وسكينة اللي خلاني أستحي وأخجل من طبخاتي.
1: سندوتشاتي اسمان رجل. سندوتشاتي لو سمحت.
0: طب بالله انت لو انت ما عمرك اكلت ساندويتش؟
1: اكثر شيء اكثر طيب. لانه اسرع شيء.
0: لو سويت ساندويتش ايش حتسوي؟ ساندويتش افضل من اللي انا ممكن اسويه
1: كل ما تتخيلي. يعني اعطوني اي ساندويتش في بالكم وانا اقول لك كيف تسويه الان. يلا انت دائما احب التحدي.
0: تصدق
1: لو ما اقول لك انت مجهز حاجه يلا على البث الان قولوا لي انت لو تحب ساندويتش ايش حابب ساندويتش على الصباح وانا اقول لك كيف تسويه في البيت بكل بساطه. طبعا المهم مخ بالبيض. الله بس مو كل الناس
0: ما يعرف يسويه
1: الا طبعا هتجيب مخ تحط عليه بيض بكل بساطه يعني بكل بساطه. لا مخ بالبيض اذا مدام هو اول شيء تحب مخ بالبيض
0: ايوه
1: تاكل المخ
0: صراحه ايوه.
1: طبعا يا جماعه اكل المخ مفيد للمخ يعني شوف اذا ما تحب المخ يعني عندك مشكله ممكن لازم تحب المخ جرب انك تحب المخ. هتجيب مخ مثلج طازة نشوف أي لحام تمام أسلقه قبل سلقة خفيفة لأنه هو يستوي بسرعة سبحان الله المخ كده يعني يبغى له 10 دقائق بالكثير وهات المخ كده بعد ما تخلصه على طاوة زيت لا تكثر ولا تقلل طلع المخ صفيه من الموية غطسه في البيض وارميه في الزيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا مخ بالبيض. حط ساندويتش وافتح الساندويتش وحط اللي ظني
0: ما في ما في ما حسيت فيه بهارات ما حسيت فيه
1: فلح
0: ما حسيت فيه حياة كده
1: فلح بس فلح الطبيعي كمون لو انت حابب مع البيض يعني لا يعني ايش اقول لك
0: سهل جاهز اسهل
1: والله
0: صافي صادقة
1: لانه هو مو متواجد اكثر يعني من وانا صغيرة حلمي ان انا اطلع في الاذاعة لو سمحتوا أبغى تحية لفاطمة وعيالها أحلى تحية
0: لفاطمة وعيالها
1: وعيالها وإن شاء الله تتصلح الجوال التليفون وتطلع يا فاطمة ونتكلم معاك يعني لذاعة إذاعتك كمون الليمون وربي تفهم إيه والله وأحلى يعني حمر البصل شوف يعني شوف تفضل الدعات اللي يقول لك حمر البصل كمان وقطع له كمان طماطم وفلفل أخضر هذا إضافات. إيش كمان حابين تضيفوا على المخ بالبيض؟ يعني كده نهى والله أنا ما أعرف الفقرة هذه ما صرت أحبها لأنه تجوعني.
0: أيوة مستفز.
1: يعني ماني جايب سيرة الأكل ماني جي عن.
0: المفروض نفطر وبعدين نقول الفقرة.
1: أبدأ إيش؟
0: إيه فين أحسن مخ؟ قول لي تحت الهواء.
1: أحسن مخ بالبيض؟
0: تحت الهواء.
1: غير اللي أنا أسويه؟
0: غير اللي. يا مغرور المغارير. غير. هنا في شيء هنا في حد يعرف.
1: ايوه معروف احسن مخ بالبيض فين بعدين اقول لك تحت الهواء عشان لا يصير
0: ايوه الناس. شكله في حد عارف شيء
1: معروف مخ بالبيض في جده معروف وفي مكه كمان له معروف فين تقدر تقوله في البث انت عادي تقدر تقول فين في البث اكتبه فين احسن مخ بالبيض تاكله فين كافتيريا كذا في مكه حلو على تيك توك هقول لكم على تيك توك عادي تيك توك نحن نقول فتعال ادخل على تيك توك اكتب ألف ألف لقينا في البث موجودين السلام عليك يا أي إم يا السلام عليك يا أبو باسم أهل مكة عارفين بالضبط وين أهل مكة عارفين بالضبط فين يا سلام والله عارفين مطعم ناظم قول يا رب اسم الناظمية بعدين مو ناظم قريبا تشوف لا تقول تتنمر علي ترى والله يا طبخي أنا يعني أنا تعبت أنا يعني حكيت قصة الطبخ أول بعدين إن شاء الله حكيكم مرة ثانية قديش الطبخ انك انت تتعلم وياخذ معك وقت وجهد لكن انك انت تدخل المطبخ في حد ذاته وتطبخ لاهلك والله والله والله قمه العطاء عندك حتكون والسعاده مهما كان قل لهم اليوم خصوصا اذا ما هم متعودين انك تطبخ ادخل المطبخ ولا اليوم قل لهم لو سمحتوا بكره انا حطبخ بكره انا حطبخ خش جيب العيد
0: انا هذه لعبتي
1: جيب العيد
0: قصة حياتي
1: حيجاملوك مو مشكلة
0: قصة حياتي. فإحنا الآن نبغى خالد تحت الهوى يقول لنا لأنه كان متحمس لأنه يقول المكان
1: لحين أطلب
0: بس أمانة الأكل مهما حبيته مو زي لما تسويه في البيت
1: طبعا
0: مهما كان يعني صح في هم بيقولوا أطلبوا أسهل هي أسهل لكن مو ألذ مو أطيب. ما أعرف أحس أكلة البيت غير. والله أكلة البيت فيها
1: أكلة البيت فيها النفس بس يعني احنا ناس
0: لا تقول لي بتنفس في الاكل. كم مره قلت لك الكلمه هذه ما تخلي
1: ينكتم يعني
0: خليك تدخل تسيب تنفس برا
1: تنفس
0: لا مو حلوه دي الكلمه.
1: انا كلها بتتنفس في الاكل.
0: لا خلاص طبخها حلو اسمه طبخ فلان حلو نفسه في الاكل. من يوم ما احد يقول لي نفس فلان في الاكل
1: خلاص ما تاكلي.
0: النفس تطيب من الوجبه اللي قدامي تصدق ما احب هذه.
1: هي المقصد النفس اللي هو نفسيته حلوه وانت تطبخ. اذا نفسيتك حلوه الاكل بياخذ منك. نفسيتك وحش الاكل حيطلع وحش. قد ما شوف انت اطبخ شيء وانت رايق ساندويتش وانت رايق حيطلع معك مرتب. انت ما انت رايق حيطلع معوج.
0: يقول لك كل ما ادخل الاذاعه جوعوني.
1: معلش انت تشكلك تدخل دائما الساعه 8
0: الساعه
1: 8 بدايه شوكه وسكينه على طول. ها هذه صافي صافي هي اللي فتحت السالفه دحين قالت والله تعالوا زورونا في ابحر. ايوه روح لين ابحر.
0: يقول لك عادي انا نفسي بالطبخ حلو.
1: سوزي جاي متاخره سوزي معليش.
0: كان مخ بالبيض. كان
1: مخ بالبيض. ساندويتش مخ بالبيض.
0: بس قالوا بطريقة مرة سهلة ترى تقدر تعيده.
1: عيده مرة ثانية. روح اشتري لك مخ من أي مكان. شوف لك أي لحام. أي سوبر ماركت هايبر كبير. أسلق المخ. خلاص. سلقة عادية. بعدين فلح. يعني فلفل. وإيش. ملح مع بعض. وارميهم غطسها كده. سوي بيضتين. وغطسها في البيض. وبعدين على زيت خفيف كده. أرميها في الطاوة شوحها ترى يستوي بسرعة. من يوم ما يتقمر البيض كده السلام عليكم طلعوا عليه كمون وليمون شكرا. شوف انت الخضار اللي تبغاه طماطم خيار خس اللي انت حابه. دلع ساندويتشك دلع نفسك قد ما تقدر وقصه بالنص كده يا سلام. أنا جعت
0: والله.
1: أنا جعت.
0: المشكلة تعرف الفقر هذه الساعة 8 احنا على 9 بيخلص البرنامج لا نلحق نطلب نضطر انه ايش نمسك الإحساس هذا لين ما نوصل البيت.
1: الناس طبعا كل واحد يزود. حنان تقول لك رشة بقدونس فلفل رومي يا سلام. ممكن تعيدون لغز اليوم. طيب لغز اليوم يا جماعة سهل وبسيط. يقول لك فيها مدن بس المدن هذه ما فيها بيوت. فيها غابات بس ما فيها أشجار. فيها ماء بس الماء ما فيه سمك. إيش هي؟ جاوب مو هنا مو في التيك توك. جاوب في الواتساب. كم رقم الواتساب؟ سؤال
0: 92-06-12. واستعدوا كذا نفسيا عشان الفقرة اللي جاية حيكون معنا قسيمة قيمتها 1000 ريال سعودي مقدمة من فايندرا. حتعرفوا كيف تشاركوا كل حاجة. حنعطيكم فكرة عنهم. خليكم على السماع
1: بالطبيعة
0: يا جماعة. والله
1: يعني على كيف بالطريقه
0: على كيف ويعمل اللي على كيف.
1: مين مين مين
0: والله يعمل اللي على كيف.
1: مين مين هو
0: في شخص يدخل حياتنا
1: يسوي اللي
0: تصير كده تصير على كيف ويعمل اللي على كيف.
1: يتحكم. أيوة. هو يمسك كل شيء. يمسك الريموت.
0: أيوة.

0: لو كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجني نو، خليك تغني وتردي دو، ألف ألف دايما تفوز،
1: ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، دايما تفوز، دايما تفوز.
2: دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، أنت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حتى عمرك طويل. هاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند هكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف إف إم.

تعلن شركة عقار ون عن مزاد صفوة مكة لبيع 13 عقارا تشمل أراضي تجارية وسكنية وعمارة في أرقى أحياء مكة. يقام المزاد إلكترونيا تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ ابتداء من 27 وحتى 29 من يوليو الجاري في الساعة 7:30 مساء عبر منصة مباشر للمزادات. للاستفسار 9-220-562.

0: أهلا وسهلا، وتواصلكم معنا على 92-0-66-012 92-0-66-012.
1: شوفي صباح السعادة لأجمل مذيعين، كيف أقدر أفوز في فايندرا؟ يعني اللي مو عارف التوقيت،
0: دخلت مصلحة،
1: عارف التوقيت، عارف انه في مسابقة دحين، عارف انه صباح الخير دخل كده دحين، ودحين رسالة على طول سريعة، كيف اقدر افوز في فايندر؟
0: شوف كيف تقدر شوف كيف تقدر تفوز بفايندر. بس خلينا نعرفكم على فايندر. فايندر شعارهم ان هم فايندر شغف الفضة في كل قطعة، يبدعوا في تصاميم الفضة. يقولك احنا مو مجرد قطعة، احنا بنبيع احساس. تروح تقول لهم، هم يعرفوا انه انت مثلا طالع رحلة في مناسبة جميلة، حب انه يستمر احساس هذه المناسبة وذكرياتها وقت طويل، يقول لك احنا بنوفر لك هذا الشيء لرجل، لامرأة، للطفل، تصميمات عصرية حلوة مرتبة. يقول لك تعال زورنا، موجودين فروعهم في ابرز مولات المملكة. طيب انا ما ابغى اروح، تدخل على موقعهم الإلكتروني، خدمك بكل سهولة. طب أنا أبغى أشترك في المسابقة وأربح 1000 ريال، قسيمة قيمتها 1000 ريال. تدخلوا على إنستغرام فايندرا، في بوست مكتوب عليه 50% بمناسبة اليوم الوطني، مستمرين ما شاء الله عليهم. تجاوب على السؤال اللي يسألك هو ناظم الحين،
1: لا سهل وبسيط، وهل أحاطيك خيارات خلاص. متى أنت تدخل كذا تسأل السؤال، تقول السؤال يقول متى تأسست فايندرا؟ خلاص، متى تأسست يعني سنس وات، منذ متى، منذ عام كم تأسست؟
0: هو مع الحماس.
1: منذ عام كم؟ الاختيار الأول 1935.
0: بس أنا أبغى ده.
1: الاختيار الثاني 1900 وخشبة.
0: أسودة. لا الأول
1: 1900 وخشبة. الاختيار الثاني 1900 وحديدة. شوف عادي أنت اختار أي خيار، وأكتب وأدخل على أكتب تأسست عام 1900 وخشبة ولا 1900 وحديدة ولا 1935، عاد أنت واختيارك.
0: أيوة، تدخلوا على فايندرا أوفيشلز على إنستغرام، حسابهم في إنستغرام، بس وخلاص.
1: برافو عليك. شوفي واي آر قال 1900 وخشبة، ما شاء الله يا أخي، كيف عرفت؟
0: كيف تخسر بكل الطرق؟ كيف تخسر المسابقة تماما؟
1: بالضبط،
0: ما دخلت في السحب. ادخلوا على حسابهم عشان تدخلوا في السحب يا جماعة. وين الكابل
1: الخرد؟ في حساب الانستغرام.
0: شوف جبت لك الكلام كم يوم، وين الكابل الخرد اللي كان نفسي اشوفه؟
1: لا خلاص نهى، يعني بالتغيير، مو كل يوم كاب، اليوم معطيتكم التسريحة
0: في البيت، ممكن في البث ان شاء الله.
1: ان شاء الله في البث. ايوه، فتدخل على الانستغرام يا جماعة، تبغى تفوز. هذا ما يبغى يفوز، فاتك كثير، انت الخسران عادي. في حساب مين؟ اكتب فايندرا
0: أوفيشل
1: في الانستغرام، ادخل الانستغرام اكتب فايندرا أوفيشل، فايندرا فايندرا كذا بالعربي، بالانجليزي فايندرا أوفيشل حيطلع لك. ادخل على البوست الاخير واكتب تأسست عام كم، هل تأسست عام 1935 ولا 1900 وخشبة ولا 1900 وحديدة، وشوف. كيف عرفتي؟
0: ابغاهم يروحوا السحب يصير يا جماعة،
1: ما انت خسران شيء، ما ادري،
0: طول الاسبوع السحب عندهم شغال. 1000 ريال هدية مرة حلوة تاخذها لنفسك.
1: صباح الخير يا سوزي، جاي متأخر اليوم، ليش؟ ليش في؟ ايش في؟ صباح الخير عليكم اهل البث اللي في تيك توك، اليوم ربوع،
0: انا سهرتهم امس
1: عشان كذا سهرتيهم.
0: موضي
1: الشمراني طبعا، ماشي تسوي حفلات في الليل. تابعوا نهى سعدي يا جماعه، تابعوا نهى سعدي، معليش انت ما فاتك كثير، وهي فاتها اصلا كثير لانه ما كانت ترضى تنزل على السوشيال ميديا، لكن الف مبروك والله.
0: أهلا وسهلا،
1: ألف مبروك، وأهلا وسهلا، نورتي سوشيال ميديا مكانك ومطرحك.
0: يا هلا فيك،
1: نعطيهم شوية من كتاباتك، وعطيهم شوية من يعني طلعي لهم المواهب اللي ما يعرفوها. إيه؟ ناس ما استعرف نهى كمذيعة، لكن في مواهب ثانية ما أقدر أقولها لأنه يبغى لها حلقة كاملة. استضيف نهى يوما ما إن شاء الله.
0: هم بيستضيفوني بفكرك في البث بيرحموني.
1: طبعا أنا حضرت وشفت
0: إيش في في السقف عندك، إيش في ايش في الكتاب اللي وراكي.
1: من الحب، من الحب، من الحب،
0: بيسألوا على كل احد. الله يسأل. لا والله شويه يعني، اللي عارف سامع صوتي عارف ان هذا مو صوتي الطبيعي،
1: حساسية.
0: يعني بس ادويه الحساسيه انتوا عارفين انها تسبب كذا
1: هبوط
0: لخبطتني كذا شويه، لكن باذن الله بكره احسن. الان اروح اضبط الدنيا هذه كلها وندخل بثوث لذيذه على كمان الف الف. اذا دخلوا الشباب اليوم حلحقكم هنا وهناك. 92-06-62-012 حنطلع فاصل. شوف شوف شوف شوف ايش
1: ها
0: ايش قلت؟
1: بنادي بنادي بنادي
0: رغبة المقابيل.
1: لا هذه تناديك إيه؟ رغبة المقابيل من الأرض وانت تبغي المجرة.
0: ايه
1: هذا انا بنادي. بس حلوة الأغنية صح؟
0: تبغي المجرة كأنه سهل تهدي على المجرة. خالد عمره ما جاب لنا
1: هو بيقول لك تناديك رغبة المقابيل من الأرض الناس الطبيعية وانت ما تبغي إلا المجرة. تهدي على غصن من الليل تهدي على القرب ومقرة.
0: نضبطها نضبطها يلا. 92-06-62-012 حقيقي من الأغاني الجميلة اللي أثرت فينا اللي ما نقدر ننزعج لما نسمعها.
1: لا طبعا
0: والله نهديكم هي من القلب. على الصوت انبسطوا روقوا خلينا ندخل كده في يومنا الجميل بطريقة جميلة. يلا
1: يقولها ترى الدنيا تساهيل والله اسمع

0: مسألة أنه هل هذا الشخص قانوني؟
1: أنا أتوقع الله العالم مهنة القانون.
2: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفرين ولكنه لا يحمي الغافلين.
1: قواعد، أنظمة، إجراءات.
3: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل برباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2 ظهرا على ألف ألف أف أم.
4: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاه للمحاماة. إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة.
5: التزوير هو كل فعل صادر بسوء نية فيه تغيير لحقيقة ما يحميه النظام من محررات أو خواتم أو علامات أو طوابع، نتج عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لحق بأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، ويكون الفعل عبارة عن صنع أو تقليد خاتم أو طابع أو تضمين أو تغيير أو تحريف في محرر أو إتلاف جزئي له، أو استبدال صورة شخصية بأخرى، أو إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أو بصمة على بياض.
6: قولوا سلامات.
7: ليه؟ خلاص سلامات خير والله، بديت خلاص
6: بديت صح صحي؟
7: صح صح.
6: أخذ مفعول الدواء شوي شوي. هو اللي يبغى لا تأخذي دواء على معدة فاضية.
7: أيوة أيوة خلاص.
6: ما يسوي لك لوعان كبد وعلى الصباح
7: لوعان
6: كل لوعان كبد.
7: طيب إيه ما أبغى يجيني ده.
6: لا هو يجيك مو باين عليك إنه عندك لوعان كبد.
7: هذا ما أبغى يجيني.
6: لا هو تاكي خلاص. فلازم تأخذ الدواء جماعة، دائما الدكاترة يقولك بعد الأكل بعد الأكل بعد الأكل، إلا لو كان عندك لا سمح الله مشكلة هضمية في أشياء تخصص لقبل الأكل، يعني كان دواء شيء للهضم، ولكن الأكل دائما عفوا الدواء دائما بعد الأكل دائما.
7: صحيح.
6: لا تأخذه على معدة فاضية.
7: فضحني على البشرية.
6: لا خلص. عشان يقول لك سلامات.
7: لا خلاص قالوا سلموا وكل شيء بخير
6: برضو كمان تمام. الشر ما يجيك يا رب وادعو لها طرشوا لها دعاوي يلا دعو لها زيادة

0: طيب طبعا انتوا عارفين النص ساعه الاخير بنتكلم في حاجه كده عاطفيه اجتماعيه،
1: خبر حلو
0: الجيران والجيران والزميل وما الزميل والتعامل مع كذا. وبصراحه ناظم مبدع لفتره لانه بيجيب افكار من خارج الصندوق يعني بتيجي على باله وبتكون بتقلب الدنيا.
1: انت السبب،
0: انت السبب
1: بالضبط. انت السبب، انت ما تجعلين من الحياه حياه. كيف بس؟
0: طيب قل لنا.
1: أول شيء أم الغالي يقول يسعد صباحكم بخير كار، حابة أصبح على أغلب شيء
0: عندي. أغلى شيء
1: عندي. أوكي، أغلى شيء عندي بالدنيا سعد، حابة أقول له أنت أغلى وأحلى شيء عندي يا أم الغالي. إن شاء الله نوصل تصبيحتك، وأنا أحب التصبيحات هذه، إنك تتكلم يا نهى وتصبح على فلان وترمي له
0: رسالة
1: كلمة. يا شيخ ترى والله ترى هذا يوم جديد، انسى اللي فات، خلاص اللي فات مات وكل ما هو آت آت، خلاص اللي صار امس صار. وتزعل ليش وتقول تشيل في خاطرك ليش؟ مشي مشي مشي مشيها والله هتمشي. هونها تهون، انت نفسك تهونها تهون، مشيها تمشي.
0: انا وناظم اتعدينا من بعض صدقوا، انا صرت افكر في الاشياء اللي هو يطرحها وهو صار ياخذ الطريق اللي
1: انا لازم سويتش
0: يعني. اسمه هم يسموه في اللغه الدارجه الان التسليك.
1: لا والله ما اسلك لك، حرام والله حرام.
0: طيب
1: بالعكس، انا يعني اليوم كذا بتكلم بلسانك، اذا ما مشيت ايه طبعا انسى اللي كان ايام زمان، طبعا انسى اللي كان ايام زمان. ايش اذا كان سيء انسى، لكن الذكرى الحلوه خليها هي اللي تستفيد منها. ذكرى الوحشة إيش تستفيد منها؟ تستفيد منها شيء؟ إيش استفدت قل لي من ذكرى الوحشة غير أن هي تنكد عليك كمان؟
0: تصدق إنه في ناس تستحضر ذكريات أو ماضي سيء أو موقف أو حدث طول ما هم جالسين؟ يعني أنا دائما أقول لهم والله لو لاحظت إنه هذا الشيء بيتكرر في حياتك كثير، وكل ما جلست لوحدك وصفت الدنيا حتى تلاقيه حرام يستخسر ويستكثر على نفسه لحظة جميلة، يقوم يفتكر أحد مو موجود، أحد مريض، أحد تعبان.
1: أقول حاجة بس نوطر الموسيقى دقيقة بس عشان في آية بقولها. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا.
0: بس
1: ركز في الجملة هذه،
0: قفل الحلقة
1: لا من جد، إن هو إيش النجوى؟ خلاص النجوى جماعة الفكرة إنه في حديث النفس اللي جوا، فاهم؟ إيش بيسوي معك؟ بس يبغى يحزنك، ما يبغى شيء، ترى هو ينبسط لما يشوفك حزين. ففكرة إنك أنت يرمي لك فكرة قديمة ولا يرمي لك سالفة قديمة، فلان يذكرك بفلان، حتى لو فلان توفى ولا أنا أمي الله يرحمها ماتت مثلا، لو افتكرتها بالعكس افتكرتها حلو ان ادعي لها بالرحمه.
0: بالضبط،
1: افتكر اشياء الحلوه واذكر محاسن موتاكم.
0: بس هو هذا الشخص عنده مشكله، يعني احنا كمان بنقول يا جماعه هنا حتى بيقولوا هجموا عليه، بيقولوا في نفسه مرض. لا. شخص يستكثر على نفسه اللحظه الجميله.
1: بالضبط،
0: هذا الشخص حاسس انه عنده تقصير. تروح هذا خالد، هذه الحركه ليه؟
1: لا هو بيعدل بس بيحك
0: الله الواحد كيف أقسم بالله فكر كشيء. أقصد إنه روحوا في مختصين، قل المختص استشارة واحدة مرة واحدة للطبيب. إذا ما عرفت تشتغل على نفسك في هذا الموضوع قل له ما أعرف ليه أنا كل ما أكون مبسوط أستحضر في ذاكرتي أو أجيب من المستقبل شيء أخاف منه.
1: والله يتعود من إبليس.
0: في ناس يعني
1: تعود من إبليس،
0: يحتاج واحد يتكلم معه.
1: أكلم ناظم ظفر، اتصل عليه ولا أكلم نهى؟ نهى أكلمها في البث، موجودة 24 ساعة تفاتحة بث. يلا أدخل عندها أقول لها والله 1 2 3 هتحل مشاكلك صدقني.
0: والله من كثر ما أنا على البث تعرف
1: والله
0: ضيف
1: العظيم.
0: أمس في ضيف إيش قال لي؟ قال لي الله استأذنك أنا عندي حياة.
1: استغفر الله. بالعكس البث مع نهى والله العظيم لو تكلمها هي كمان يعني إنسان قلبه حنون، فأنت تدخل تقول لها والله ساير معي كذا حتجاوبك وتعطيك وتعطيك من خبرتها في الحياة، حتستفيد. جرب قول والله 1 2 3 بيصير، لا تروح تدفع فلوس بلاش. على تيك توك على طول، أدخل أنا على تيك توك يا جماعة، أكتبوا ألف ألف هتلاقوا حساب نهى سعدي، ضيفوها. ما أنا شوف ما أقول لك، البثوث كلها في جهة وبثناها في جهة ثانية،
0: وهذه شوف ما شاء الله يا شيخ الله يسعد. شوف شايف خالد
1: من تحت الطاولة بالله.
0: 10 سنين ما سمعت كلمة منك طيبة. كلمة أجازتك اترفضت، هذه أخبارك. هتطلعي برنامجين يوم ما أعرف كم. تم تكليفك بكذا. كلمة واحدة زي هذول ما في.
1: ما في، معلش.
0: حتى مرة فطر برجر.
1: أيوة.
0: ما جاب لك. لا.
1: دحين أنا راح أجيب مخ بالبيض إن شاء الله. لا تروحوا بعيد. أنت خليك هنا. بيحسدوني. لا تكون فرحانة تجي تقول أخاف يحسدوني. لا. طب شوف يا جماعة، والله خلاص يعني فكرة العين والحسد موجودة. بس انت في يدك الموضوع، حصن وانتهينا خلاص. انسى كل المواضيع هذه، حصن وامشي.
0: هو كل ده تحت مظلة الشخص السلبي اللي عنده مشكلة. ويا جماعة احنا ما بنقول مشكلة يعني بنقول انه مريض ولا لا عنده مشكلة نفسية خلته يوصل لمكان ما يعرف يستكثر على نفسه، يستخسر في نفسه الفرحة، ما يعرف يلم السعادة ويقول هذه اللحظة الجميلة رزق من الله أنا أستمتع فيها. يدور على النكد، يدور على شيء. فأقول لكم إنه في مختصين. إذا الفضفض ذكر الله لابد إنه يعني ينفعك.
1: أكيد.
0: بروح لفضفض رب. ترى على فكرة هذه نعم الله عليك، الصديق المفضل، الأخ اللي يسمعك. ما نفع روح لمختص، قل له عندي مشكلة. إذا لقيت نفسي رايق وما في شيء في ماضيه ولا في في في في حاضري، انا اجيب شيء من المستقبل اخف منه.
1: شوف ريهام نقول لك المشكله، هي ريهام تقول كده مو انا. المشكله اقول لك مو في المشكله، باللي حوله. تنكد عليه عشانه مبسوط، هي جابت الزتونه، زتونه الموضوع.
0: صح،
1: هذا شيء ثاني وما له دخل. اللي يتنكد عليه هذا شافته مبسوط، هذه اسمها تحتها كذا خط الزوجة النكدية، ما لها دخل في اللي بتقوله انه هذا شيء ثاني. انه بتقول لك هو على نفسه بيستكثر الفرحة، مو في احد حوالينه، حتى هو جالس مع نفسه كذا يستكثر، يفتكر اشياء سيئة بدل ما يفتكر اشياء حلوة، ما يذكر نعم الله عليه اللي فيها حاليا، يتذكر انه انا والله قبل 10 سنين كان نفسي اوصل للمكان هذا، المنصب هذا، الوظيفة هذه، السيارة هذه، هي موجودة عنده دحين بس ما يشوفه، يتذكر الشيء السيء. هذا شيطان، تعوذ من إبليس. إبليس يا رجال، ما في كل العلم الزين وما بقى شيء، ما بقى شيء. طيب الهام تقول أنا أعاني من ذا الشخص، ذكره أول ما تشوفه قل له قل لا إله إلا الله، تعوذ من إبليس.
0: هذا الشخص لازم نواجهه ترى،
1: لازم نواجهه
0: ترى، ما تسكتوا،
1: لا تسلكوا،
0: لازم يعني لازم شخص يتواجه بس بالحب بالأدب. إذا كان شخص إحنا نحبه قريب مننا شيء زي كذا، نقول له يعني يا فلان مو حلو هذا الأسلوب، ترى والله العظيم بتضايقنا في كل مجلس، أنا أحبك أعزك لكن طريقة كلامك والسلبية وتوجهك السلبي في أي حوار أو في أي جلسة بيزعجني أو بيزعج جلستي، وأنا يا الله. بس
1: يعني احنا جماعة بنتكلم عن الشخص هذا، اكيد في انواع تانية من النكد، النكد هو بحر ممكن نتكلم فيه سنين ما نخلص، لكن الشخص اللي ينكد على نفسه بدون احد بدون شيء، يستحضر شيء صار قديم يفكر فيه يزعل كذا من نفسه، هذا موجود، هذا الشخص موجود وحولنا موجود. الفكرة انك انت تجلس معاه، اذا شفته قل له قلت ترى انت غلطان، انت زعلت نفسك بنفسك. اعرف اللي يخترع شيء ويصدقه ويزعل منه احيانا، نفس الشخص هذا ممكن يخترع حاجه الان، هو شخص نكدي في نفسه، يخترع شيء يزعل. تجيك حلوه دي،
0: تجيني هذه اللحظه
1: اللي هي
0: اني انا اجلس يعني استحضر حاجه ازعجتني.
1: لا مو تستحضري، يعني تسوي شيء مزعجك.
0: ما حقول لك على حاجه، دي تؤدي لدي لدي لدي لدي، معناه انه في شيء، في مشكله انا بتعرض لها الان، انا لازم اعالجها. انا قبل فتره اختلفت مع احدهم، رسلت لهذا الاحدهم، ويمكن اتكلمنا في هذا الموضوع، رساله ابغى احل الموضوع عشان ما يزعجني لما اتذكره.
1: اوكي،
0: شفتوا وصلت لهذا المكان. مو غلط يا جماعه الخير، مو غلط.
1: اوكي، الواحد لازم يا دوب يتحمل نفسه،
0: لازم انه حتما ولا بد. خلينا نطلع فاصل ولا فاصل قصير، هذا قصير جدا عشان نرجع للختام.

0: in front of the elephant. You have no money. He's going to follow.
1: Go help me. وقفل عليه.
0: Did you see what you did?
1: شفتوا ايش سويتوا?
2: So now you stand up and you wake up.
1: كلكم تقوموا وتصحصحوا.
2: You just have to be together.
1: لازم تكونوا.
2: You have to win it. To present
3: it. يا ساتر. ايش صاير في غرفة الملابس؟
4: اللي صار شيء خطير شو هو ترى؟
3: لا هتقولها، ايش قالوا ايش قالوا؟
4: بيني وبينك شيء ما ينقال الا على المنصة.
5: في برنامج المنصة مع جابر العميري، ايش يصير مع المدربين واللاعبين داخل الغرف؟ حتكون اوراقها مكشوفة، والاحداث والقرارات حتسمعوها اول باول. المنصة من الاحد الى الاربعاء، ابتداء من الساعة السادسة وحتى السابعة مساء على الف الف اف ام.
6: أنا غرت مرة كثير يحبوك، ليش كذا؟
7: الحمد لله
6: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خمسة وخميسة؟
7: لا والله ما أنت عارف إنه في ناس ما هم مقصرين.
6: نهى أنا مرة أحبك من المدينة، هذا ريم مو مرة مرة.
7: هل لو رحتي من المدينة لمنطقة ثانية حتبطلي تحبيني ولا حتفضلي تحبيني من أي منطقة تروحيها؟ هذا سؤال مهم.
6: يقول سأظل أحبك حتى ينتهي الحب من الوجود، أو أنتهي أنا ويبقى حبك على قلبي على قبري ورود. هذا من النهاية أي مكان حنفضل. طبعا هذا شعر ما
7: لكم فيه،
6: ما لكم بالطويلة.
7: سعد لي صباحكم فين ما تكونوا. في النهاية كثير من المواضيع طرحناها اليوم، صراحة استفدنا مرة كثير من ناظم أمس واليوم في موضوع الزرع والزراعة وفايدتها، وإحنا اتأخذناها من منظور اجتماعي أكثر من أي شيء ثاني، على ملامسة بسيطة للجوانب النفسية، لأنه إحنا في الأخير مو متخصصين، إحنا بنقول تجارب، وهذه تجربة مر فيها ناظم، وأنا في النهاية ختمت لكم برضو بتجربة أنا مريت فيها، ولقيت إنه أنا أريح لي أقول كذا كذا كذا، ولقيت إنه في التواصل وفي إنك تتكلم وتحكي وتعبر أحسن شيء.
6: طبعاً.
7: عندك نفسك تتكلم معاها، الرقم واحد المناجاة، المناجاة مع الله. الثاني بعدها وبرضها رزقة ربنا تكلم نفسك، تعرف تتحاور مع نفسك. الثالث مع أحد أخوانك أصدقائك زميل شخص أنت تثق فيه. الرابع أنواع التخصصات صارت حولنا، وله عيب وله غلط. أنا أشوف أنه حتى الشخص السليم من فترة لفترة يشوف زيارة لطبيب نفسي للتخصص اللي حاسس أنه هذا التخصص في هذا الوقت حينفعه. تمام، يروح يتكلم معه يقول له أنا كل شيء تمام، لكن أوقات كذا أوقات كذا، يشوف نفسه رايح فين. عرفت كيف؟ الإرشاد السلوكي، العلاج السلوكي، الأشياء هذه كلها موجودة، مو بس عشان تعالج، عشان كمان تشخصك وعشان تعطيك تطورك، تطور شخصيتك أكثر وأكثر. أنا هنا دوري انتهى. الناس كلهم سامعينك ترى.
6: إيه وقوله سيبه على الله.
7: طيب.
6: إيش سيبه على الله؟
7: أنا هنا أقول لكم سعد لي صباحكم وصباح زميلي الجميل الرائع ناظم ظفر خالد القايدي، تحية كبيرة لخالد القايدي.
6: أنا استمتعت مع خالد صراحة.
7: طيب خالد بكرة أنت فيه؟
6: أيوة بكرة موجود خالد، يعني خميس بكرة. بكرة شوف معلش، الخميس بكرة حيكون شوية الصباح وشوية كثير مولع كذا، الصباح يكون فوق فوق فوق. خلاص كذا النهاية، يعني خلاص انتهى. ما أحس اليوم مرة سريع. نازم ايوه، هو ايش النص؟ ما في نص.
7: لا لا ملتزم، اسلوبه جميل، يجي من زوايا مختلفة. في ناس كده زي ناظم اللي يجوا من زوايا مختلفة.
6: هو حرف النون، عارف الفكرة فين؟ في حرف النون. حرف النون، احنا المفروض نسوي برنامج اسمه نون.
7: لا ما في بدري يا جماعة، أنا هنا أقول لكم يعطيكم العافية، على أمل يتجدد لقائي فيكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج أكسجين من الساعة 6-9 صباحا، بندخل مرتين بث طبعا من حساباتنا إحنا، عشان كذا بقول لكم من أول ضيفونا ضيفونا ضيفونا ضيفونا، بنكون معاكم في بثوث مختلفة منوعة حقيقي، بنتكلم فيها في أي حاجة تيجي على بالنا، بنرجع في يعني ألف ألف معطيانا هذه المساحة الرائعة. كنت معكم نهى سعدي في أمل كريم، وانتبهوا لبعض.
6: طيب صباح يا جماعة غير الصباح، نصبح على كل شيء، صبح على الدكاكين، صبح على الناس، صبح على اللي حواليك، صباح الخير على كل اللي حواليك، على الناس اللي في الشارع، على اللي بيشتغل، اللي راح الدوام، اللي راجع من الدوام، صبح على كل الناس حواليك، صبح على اي احد حواليك، قول له صباح الخير، السلام عليكم، صباح الخير. وسيب كل شيء، سيبه على الله، سيبه على الله، بس سيبه على الله. كنت معكم الناظم ظفر، شوفكم بكره مع نهى السعدي الساعة 6 الصباح. لا تروحوا بعيد، مستمرين على إذاعة ألف ألف في برامجنا وأغانينا.

مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى QIS العربي 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: الموتر
1: دوس بنزينك
0: الموتر
1: كل جديدك
0: الموتر
1: ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دبل لي الدعسة كمان
2: اسمعنا وفولو
3: الموتر معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة مساء على الف الف اف ام

0: أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين، كل هذا وأكثر في برنامج مسموع. مسموع أخبار حصرية،
1: مسموع أخبار الفنانين. برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8 إلى 9 مساءً على ألف ألف أف أم. أخبار الفنانين.
0: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة.

0: على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند.
1: أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة.
0: أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، انت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حتى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم.

0: لو كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجني نو، أخليك تغني وتردي دو. ألف ألف دايما تفوز،
1: ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، دايما تفوز، دايما تفوز.
2: مسألة أنه هل هذا الشخص قانوني؟
3: أنا أتوقع والله العالم مهنة القانون
4: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفرين ولكنه لا يحمي الغافلين.
3: قواعد، أنظمة، إجراءات.
5: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل بارباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2 ظهرا على ألف ألف أف أم.
6: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاء للمحاماة. القانون مع المحامي غسان عنبر.
7: لا تقم بالتوقيع على أي عقد إلا بعد التأكد من بيانات كل طرف وغرض العقد ومدة التنفيذ والمقابل المادي والتزامات وحقوق الأطراف وطريقة حل المنازعات في حال الخلاف لا قدر الله.
5: ألف ألف FM.

0: برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل بربع على ألف ألف أف أم.
1: الأخبار من ألف ألف أف أم.
2: مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربية 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
1: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف على ألف ألف اف ام. صباحك معنا غير على ألف ألف اف ام.

0: في برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل بربع على ألف ألف أف أم.
1: نصيحة طبيب. محتار وما تدري أنا لازم أفحص أو لا، أنا لازم أشيك على صحتي أو لا، أو بلغت من العمر حد معين وما تدري هل أنا لازم أذهب للطبيب أو أنتظر حتى تحدث مشكلة صحية، أو كنت أعاني من مشكلة صحية مزمنة كالسكر أو ارتفاع الضغط أو اعتلال الدهون أو غيره من الأمراض المزمنة، وتخاف انقطاع الخدمة عنك أو أنك تتأثر بتغيب طبيبك الذي تتابع معه، أو لم يعد لك القدرة على الذهاب للمستشفيات الخاصة. اليوم حنا نقول لك لا تقلق، فريقك الطبي الآن موجود وبانتظارك، يقدم لك الخدمات اللي أنت تحتاجها ويقدم لك أكثر من ذلك أنت وأفراد عائلتك. لا تتردد أبدا، تعرف على فريقك من تطبيق صحتي وسجل أقرب موعد معهم وتابع حتى تستفيد أنت وأفراد عائلتك.
2: الدكتور مهدي بن محمد الراجحي استشاري طب الأسرة.

0: من حضن هواه ما تحرمنيش سيبونا عيش ويا حبيبي.
1: وجهات سياحية شارع الثميري
2: من أشهر الشوارع في المملكة العربية السعودية ويقع في قلب مدينة الرياض. يعرف شارع الثميري ببوابته الأثرية، كما أنه يعد من أوائل مظاهر التطور الاجتماعي والاقتصادي في العاصمة السعودية. يضم الشارع العديد من المتاجر التي تبيع السلع التراثية العتيقة والمتنوعة، وأصبح اليوم وجهة سياحية يضم متحف لأهم المقتنيات التراثية. هذا الشارع هو بالتأكيد من الأماكن التي يتعين عليكم زيارتها في الرياض.

لدينا جبل دائما نضرب فيه مثل اسمه جبل طويل. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر لذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.

مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربي 2026 يومي 14 و15 من اكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: أنه هل هذا الشخص قانوني؟
1: أنا أتوقع الله العالم مهنة القانون.
2: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفرين ولكنه لا يحمي الغافلين.
1: قواعد، أنظمة، إجراءات.
3: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل بارباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2 ظهرا على ألف ألف أف أم.
4: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاه للمحاماة.

0: إيه، وحشتني الجلسة مع الشباب والجمعة الطيبة. يا ذكاء اصطناعي، يا AI،
1: أهلا، كيف أقدر أخدمك؟
0: بالله علمني إذا عندك برنامج أو قناة أسمع فيها السوالف اللي أستانس فيها.
1: أكيد، في برنامج على ألف ألف FM اسمه ثلاثية، يقدم سلطان القنب ومعمر سلامة وماجد الجبرتي.
2: تحتاج تفاصيل أكثر؟
0: ثلاثية وعلى ألف ألف FM، يا أخي رجعتني لأيام زمان.
2: برنامج ثلاثية، نسمع خبراتكم وقصصكم والأهم نوسع صدوركم. برنامج ثلاثية، برنامج جديد يناقش قضايا اجتماعية وحديث المجلس،
3: وراح نسمع أسئلتكم ودائم حنا في انتظاركم.
2: وأكيد برنامج ثلاثية يعني كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة 8 على ألف ألف FM.
3: ثلاثية هي مساحتكم.
4: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
5: كل مشكلة حصلت لك كان الحل موجود فيها، كل عسر صار لك كان اليسر موجود فيه، كل داء انخلق معاه الدواء الخاص فيه، كل تحدي مريت فيه انت من قبل انخلقت معاه القوة اللي مكنك فيها رب العالمين من انك انت تحل تحدي أو هذا الأمر الصعب. إذا أنت ركزت بكثرة على المشكلة راح تكبرها وراح تضخمها، وإذا أنت ركزت على الحل اللي موجود فيها راح تكبر الحل وتوجده بكثرة في حياتك. ركز على اليسر راح يزيد اليسر في حياتك.
4: ألف ألف FM.

0: في برنامجنا الإذاعي أول الأسبوع مع البنك السعودي الأول، في هذا البرنامج الذي سيكون رفيقكم في التربية المالية لأطفالكم، سنسير بخطوات بسيطة وواضحة لكي نبني معا عادة إيجابية مالية، من فهم المال إلى الادخار وصولا لريادة الأعمال. هدفنا واحد مشترك، أن نربي جيلا يعرف يتعامل مع المال بوعي.
1: أول الأسبوع مع الأول، تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول، يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف FM.

تدور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند؟ أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة؟ أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، أنت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حتى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.

مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة، بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربية 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
1: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف على ألف ألف اف ام.
2: برنامج فتاوى يجيب على استفتاءاتكم وأسئلتكم عبر استضافة نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، يأتيكم كل جمعة من الثانية وحتى الثالثة ظهرا على الهواء مباشرة، معي أنا فارس جمال على ألف ألف اف ام.

0: ألف ألف أف أم.
1: حان الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. جولة في كتاب مع أمير الفاضل.
2: مرحبا. يحكى إنه كان في قرية صغيرة أهلها بسيطين وما يعرفوا أي شيء عن التمدن والحضارة، وكانوا يسمعوا عن المدينة البعيدة عنهم وعن العادات المختلفة لأهل المدن. صار عندهم فضول يعرفوا أكثر، وفي يوم سافر رجلان من هذه القرية إلى المدينة وغابوا فترة، ولما رجع الأول سألوه كيف تبدو المدينة وكيف يعيش أهلها، فقال ذهبت بنفسي وعرفت الحقيقة. الحقيقة أن هذه المدينة هي مرتع الفساد، وكل أهلها سكيرون لا دين لهم ولا خلق، لذلك كرهتها وعدت. وبعدها بأيام رجع الشخص الثاني، والحقيقة أنهم ما اهتموا بسؤاله، لأنه بسبب كلام الرجل الأول تكونت عندهم فكرة وتصور أن تلك المدينة فاسدة. لكن اللي حصل أن الرجل الثاني صار يمشي بين الناس ويمتدح أهل تلك المدينة، فالتفوا حوله وسألوه، فقال الحقيقة أن المدينة مليئة بدور العبادة، وكل أهلها متدينون وطيبون، لذلك أحببت المدينة. الناس ما عرفوا يميزوا مين الصادق فيهم، فقرروا يزوروا حكيم القرية وهو شيخ كبير في السن وجميعهم يثقون في رأيه. يا حكيم، أحدهم قال إن المدينة مرتع فساد ومليئة بالأشرار، والآخر قال أنها مليئة بالأطهار، فأي منهما صادق؟ كان رده كلاهما صادق، الأول لا أخلاق له، لذا ذهب إلى مراتع الفساد ووجدها ممتلئة بالأشرار، والثاني رجل صالح ذهب إلى دور العبادة فوجدها ممتلئة بالأخيار. إن من يرى الخير فهو لا يرى إلا ما في داخل نفسه، ومن يرى الشر فهو أيضا لا يرى إلا ما في داخل نفسه. الفكرة من هذه القصة، كم مرة سمعت كلام عن شخص أو مكان وتكونت في ذهنك فكرة عنه؟ كم مرة صار موقف قدامك وحللته بطريقتك؟ في حياتنا نقابل أشخاص مختلفين عننا في طريقة كلامهم، أفكارهم أو ردة فعلهم في مواقف معينة، ونقول لو كنا مكانهم لا يمكن نسوي ذا الشيء. ما أظن أنه في حياتك ما حسيت بالفوقية تجاه شخص ولو للحظات أو مواقف صغيرة. سمعت مكالمة واحدة من الزميلات وهي تحجز موعد في العيادة عشان تاخذ إبرة بوتوكس، ولما أكدت على موعدها واللي كان خلال أوقات الدوام، قلت في نفسي يعني حتغيب عشان تسوي إجراء تجميلي؟ أنا لا يمكن أسويها. وفي نهاية اليوم اكتشفت أن البوتوكس اللي تتكلم عنه ولجهلا مني يعطى لتخفيف آلام الشقيقة وتجنج العضلات اللي تعاني منه. دائما في وجه آخر للقصة، الصورة الكبيرة ليست دائما حقيقية. الآن أبغى أسألك، هل رغبت يوما بفعل فعل لا يحلل؟ أنا رغبت. كنت معاكم أنا أميرة الفاضل، مع السلامة.

0: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
1: هل سبق وجربت تدرب عقلك على مفهوم الخيال؟ الخيال هو من الأشياء اللي فعليا ترسم الواقع. كل ما الإنسان كان قادر أنه هو يتخيل، كل ما هو كان قادر أنه هو يرسم واقع جديد. ما في فرق بين الخيال والواقع بالنسبة لعقلك البشري. سبحان الله، العقل البشري ما يفرق بين الواقع وبين الخيال. كل شيء أنت قادر أنك تتخيله، تأكد أنك أنت قادر أنك تصنعه.
0: ألف ألف أف أم.

0: إيه وحشتني الجلسة مع الشباب والجمعة الطيبة. يا ذكاء الصناعي، يا AI،
1: أهلا، كيف أقدر أخدمك؟
0: بالله علمني، إذا عندك برنامج أو قناة أسمع فيها السوالف اللي أستانس فيها.
1: أكيد، في برنامج على ألف ألف FM اسمه ثلاثية، يقدم سلطان القنب ومعمر سلامة وماجد الجبرتي.
2: تحتاج تفاصيل أكثر؟
0: ثلاثية وعلى ألف ألف FM. يا أخي رجعتني لأيام زمان.
2: برنامج ثلاثية، نسمع خبراتكم وقصصكم والأهم نوسع صدوركم. برنامج ثلاثية، برنامج جديد يناقش قضايا اجتماعية وحديث المجلس،
3: وراح نسمع أسئلتكم ودائم حنا في انتظاركم.
2: وأكيد برنامج ثلاثية يعني كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة 8 على ألف ألف FM.
3: ثلاثية هي مساحتكم.

في برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل باربع على ألف ألف أف أم.

في برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل بربع على ألف ألف أف أم.

0: أنت تستمع إلى ألف ألف أف أم.
1: الأخبار من ألف ألف أف أم.
2: مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربية 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: فرص عقارية مميزة بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة. تعلن مؤسسة ديار المجد العقاري عن 19 فرصة عقارية بمزاد سمو مكة تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ. يقام إلكترونيا عبر إنفاذ للمزادات. يبدأ الأحد 18 أكتوبر 2026 الساعة 10 صباحا وينتهي الأربعاء 21 أكتوبر 2026 ما بين الساعة 4 وحتى 8:30 مساء. للاستفسار 0505-855-881.
1: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتع بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
2: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة مجددين معكم في برنامجكم طبابة، حيث عيادتكم المسموعة. معي أنا عادل بربع. الصوت ما هو مجرد وسيلة للتواصل، بل هو هوية حضور ورسالة، ونعبر من خلال الصوت عن مشاعرنا وننقل أفكارنا ونصنع أثرنا في الآخرين. لكن ماذا يحدث عندما يتغير الصوت؟ عندما تصبح الكلمات متعبة والنبرة مرهقة ويحل الخشونة محل الصفاء. بحة الصوت قد تبدو عرض بسيط، لكنها أحيانا تكون رسالة من الجسم، تنبيها يحتاج إلى انتباه، وقد تكون بداية لمشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج. وفي حلقة اليوم من طبابة راح نتحدث عن بحة الصوت، أسبابها، طرق علاجها، أهم النصائح الذهبية للحفاظ على نقاء الصوت. أنا أول من راح يستفيد من هذه الحلقة كوني كمذيع أحتاج أنه يكون صوتي واضح، وكل من مجال عمله في أنه يتحدث أمام الآخرين يحتاج مثل هذا البرنامج، يحتاج إلى هذه الحلقة. وخير من يتحدث في ذلك هي ضيفتنا الكريمة الدكتورة زينب بخش، استشارية وأستاذ مساعد في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق. حياك الله دكتورة زينب، سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة.
1: والله نحن الأسعد أستاذ عادل.
0: الله يسلمك يا رب. أنا يعني أبغى أسمع صوتك، ما شاء الله إن شاء الله ما يكون في بحة، لأنك أنت طبيبة البحة. الله يسلمك. طبعا أنا أذكر المستمعين الكرام، وخاصة اللي حابين يكون عندهم سؤال أو استفسار، واللي بيعانوا أنه في أصواتهم قد يكون في شيء من الخشونة في البحة في وما إلى ذلك، فحابين أنهم يتقدموا باستشارات، بنرحب بهذه الاستشارات والأسئلة على واتساب الإذاعة وكمان على تليفون الإذاعة، وكلاهما على نفس الرقم وهو 920-006-6012. مرة أخرى 920-006-6012. وكمان اللي حابين يسمعونا من غير الراديو يقدروا يسمعونا عبر الرابط الإلكتروني www.alif-fm.com alif-fm.com. وكذلك تقدروا تنزلوا التطبيق الخاص بالإذاعة، حملوا هذا التطبيق على جوالاتكم موبايلاتكم، تسمعونا إن شاء الله وين ما كنتم، بل حتى من خلال التطبيق هناك يعني أيقونة الواتساب حتى تتواصلوا معنا بشكل مباشر. فعلى بركة الله نبدأ محاورنا مع الدكتورة زينب. يا هلا دكتورة زينب. لما نتكلم عن البحة نقول هذا إنسان عنده بحة، يعني إيش طبيا البحة؟
1: بحة الصوت هي أي تغيير في الصوت، سواء في مثلا خشونة في الصوت، الصوت رايح صار ضعيف، الصوت يقطع أو ممكن يرجف، أو مثلا تحسه مخنوق، أي تغيير في الصوت هذا يعتبر بحة في الصوت.
0: نعم. يعني إذا كان تحول الصوت إلى يعني شيء غير طبيعي يعتبر هذا نوع من أنواع البحة، ولا مشاكل أخرى غير البحة؟
1: أيوة، أي تغيير في صوت الإنسان الطبيعي.
0: نعم.
1: هذا يعتبر بحة في الصوت.
0: نعم. يعني هل الالتهابات مثلا اللي في الحنجرة هي اللي بتسبب؟
1: ممكن، عشان كده لما تكون بحة الصوت مثلا بس قاعدة كم يوم هذه ما تخوف أبدا، ممكن الواحد يستنى عليها، لكن لو زادت أكثر من 3 أسابيع هنا نحتاج نعمل منظار عشان نشيك على الأحبال الصوتية عشان نتأكد، لأنه مثلا التهاب الأحبال الصوتية يعني ما حيستمر أكثر من كم يوم.
0: نعم.
1: عشان بس نطمن أنه ما في أي مشاكل تانية.
0: أي نعم. الإجهاد الصوتي، يعني في ناس ما أدري كيف، هل هذه من الأشياء اللي بتسبب كذلك دكتورة؟ يعني إذا كان الواحد بيتكلم كثير ولا بصوت عالي مثلا.
1: أكيد الإجهاد الصوتي يسبب بحة في الصوت، لأنه نحن المفروض نستخدم أحبالنا الصوتية، طيب، وما نستخدم العضلات اللي فوق. الأحبال الصوتية تكفل بين 100 و200 مرة في الثانية، مهيئة. أيوه. للصوت. لما نجهدها نقوم نستخدم العضلات اللي فوق، فنتعب ونخلي الأحبال الصوتية زي تخبط في بعض.
0: أينا.
1: ويصير في زي نتوءات، انتفاخات، وأمراض مصاحبة في الأحبال الصوتية بسبب إجهاد الصوت. وغالبا يكون علاجهم أنه بس تمارين للصوت عشان بس يرجعوا يستخدموا صوتهم بالصوت الصح.
0: نعم نعم. نسألني بس تقريبا المايك دكتورة عشان
1: أكيد.
0: أينا. نسمعك. إيش اللي ممكن نقول متى يكون بحة الصوت نقول والله يستدعي أنه مراجعة الطبيب؟ يعني بعضهم قد يتعامل على أنه شيء عادي، لكن أحيانا تكون مشكلة كبيرة. متى نقول لا هي طبيعية بسيطة وممكن حاجة لا تستدعي أنك تروح للدكتور؟
1: أيوة. في حال استمرت أكثر من 3 أسابيع هنا لازم نعمل منظار ونشوف الأحبال الصوتية ونتأكد أنه ما فيها أي مشكلة تانية.
0: نعم، يعني أكثر من 2 أسبوع أو عفوا 3 أسابيع هنا لابد من الفحص الطبي مباشرة،
1: لازم عشان نطمن على الأحبال الصوتية.
0: هل معنى ذلك ممكن تتفاقم المشكلة؟
1: هي ليش نستنى 3 أسابيع؟ لأنه ممكن يكون شوية احتقان بسبب التهاب فيروسي، هذا حيروح خلال كم يوم، لكن لو استمرت أكثر من 3 أسابيع معناته في حاجة، لازم نعرف إيش هي ونشخصها ونعالجها من بدري.
0: نعم، الناس اللي مجال عملهم يتطلب أنهم يتحدثوا، أنت تنصحيهم بإيش؟ يعني خاصة زينا احنا المذيعين، بعضهم مطربين، بعضهم يعني قد يكون جاينا على شهر رمضان المبارك كمان، يعني اللي بيصلوا يعني بالناس أئمة، أكيد أنه الصوت هنا الآن لابد يكون وضع خاص. يعني أبرز الأشياء اللي تخلي الصوت فعلا في حالة صحية جيدة قوية.
1: أكيد أهم حاجة يشرب موية كتير، 2 لتر في اليوم.
0: أيوه.
1: ويشربوها بفترات متقطعة.
0: تمام.
1: علشان يخلوا الأحبال الصوتية رطبة، لأنه هذا أهم حاجة في الأحبال الصوتية. لما يستخدموا صوتهم يحاولوا يحموا الأحبال الصوتية قبلها، مو على طول يستخدموا، في تمارين تحمية تساعد الأحبال الصوتية تكون مرنة فما تجهد أكثر، وتقدر يعني تكون تموت معاهم من دون ما يحصل فيها أي خبطات أو أي انتفاخات. وبعدين كمان يحتاجوا يستخدموا الصوت بالطبقة اللي هم مرتاحين فيها، لا يجهدوا صوتهم في الطبقة العالية أو الطبقة المنخفضة.
0: أيوة.
1: ويحتاجوا كمان لو لقوا أي تغيير في الصوت أنه يعملوا منظار عشان يتأكدوا ويعرفوا إيش المشكلة ويعالجوها من بدري، أو يستخدموا مثلا علاج بالصوت، تمارين معينة عشان ما يجهدوا صوتهم.
0: جميل جميل. التمارين هذه تكون في عيادات الصوت يعني؟
1: تكون ايوه، تكون مع اخصائيين التخاطب، بس بالذات للمطربين، للمستخدمين الصوت يحتاجوا كمان مع مدربين الصوت.
0: نعم تمام. راح نطلع الفاصل ونتكلم على موضوع انت ذكرتي انه الحبال الصوتيه عشان انها هي بتتمد وكذا، ونعرف طبيعه الحبال الصوتيه كيف هي اساسا عملها عشان كيف الواحد يتعامل معها. بعد الفاصل إن شاء الله أذكركم مستمعين الكرام أنه تواصلكم معنا سواء كان اتصال هاتفي أو واتساب كله على الرقم الموحد 9200660012، مرة أخرى 9200660012. فاصل ونعود إليكم.
2: نصيحة الطبيب.
3: يعد فيروس الورم الحليمي البشري من الفيروسات الشائعة التي ربما تتسبب في الإصابة ب6 أنواع من السرطانات، من ضمنها سرطان عنق الرحم في مراحل لاحقة من الحياة، لذلك ننصح بأخذ لقاح الورم الحليمي البشري.
2: الدكتورة أفنان حميد السلمي، استشاري طب الأسرة. نصائح طبية.
4: هل تعلم أن الأطفال لديهم 60 قطعة عظمية أكثر من الكبار؟ نعم، لكن أين تذهب العظام الإضافية؟ الإجابة ببساطة أن الأطفال يولدون مع مزيد من الغضاريف أكثر من العظام، لكنها تندمج وتتحول تدريجياً إلى عظام أثناء نمو الأطفال.
5: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
2: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف على ألف ألف FM. القانون مع المحامي غسان عنبر.
6: نصيحة قانونية لكل فتاة: إذا تعرضت للابتزاز من أي شخص عليك فورا الاتصال على وحدة مكافحة جرائم الابتزاز على الهاتف 011-490-8666.
2: ألف ألف FM.
7: تعلن شركة عقار ون عن مزاد صفوة مكة لبيع 13 عقارا تشمل أراضي تجارية وسكنية وعمارة في أرقى أحياء مكة. يقام المزاد إلكترونيا تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ ابتداء من 27 وحتى 29 من يوليو الجاري في الساعة 7:30 مساء عبر منصة مباشر للمزادات. للاستفسار 9-220-562.
0: عودة إليكم مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج طبابة، معي أنا عادل برباع، ونصائح ذهبية لاستعادة نقاء صوتك وحديثنا كذلك بشكل خاص، ويعني جزء من المشاكل الصوتية بحت الصوت. وضيفتنا في هذه الحلقة هي الدكتورة زينب بخش، استشارية وأستاذ مساعد في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق. يعني الرأس والعنق هذه كلها لها علاقة ببعضها مع الحبال الصوتية والأنف والأذن والحنجرة دكتورة؟
1: أكيد.
0: أي نعم. إحنا كنا قبل الفاصل تكلمتي على أنه الحبال الصوتية عشان الواحد يتحدث بطريقة يعني واضحة يمكن يأخذ راحته، يضمن مرونة الحبال ما يكون مشدودة أو كذا. الحبال الصوتية طبيعتها إيش؟ هل هي يعني حاجة كذا؟ ودي أعرف اللي هو التكوين الخلقي للحبال الصوتية، إحنا بنتعامل مع إيش بالضبط؟
1: تمام. بالنسبة للأحبال الصوتية، نحن عندنا حبلين صوتيين، نقدر نقول أنهم مثلا زي أداة موسيقية زي العود لما يرن.
0: طيب. نعم.
1: فهو عبارة عن 3 طبقات، طبقة عضلة، طبقة جيلي، وطبقة جلد فوق. هذه الجيلي هي المسؤولة عن الموجات حقت الأحبال الصوتية، وهي كلها عبارة عن موية. وهذه المشكلة أنه الطبقة دي لو راحت في جراحة معينة ما ترجع تاني، والأحبال الصوتية تحتاج هذه الطبقة.
0: نعم.
1: عشان يطلع الصوت، عشان يرن كده. عادة الأحبال الصوتية ترن بين 100-200 مرة في الثانية، بالنسبة للمغنيين اللي بيغنوا طبقات عالية ممكن يطلع 300-400، فترن بشكل سريع.
0: نعم.
1: فتحتاج أنها تكون مرنة.
0: أيوة.
1: وعشان يطلع الصوت نحتاج 3 أشياء، نحتاج نفس كويس من تحت من الصدر يدفع الهواء حق الأحبال الصوتية، بعدين نحتاج أحبال صوتية سليمة ترون بشكل سليم، ونحتاج كل التجوفات اللي ورا الأنف ورا الفم، التجويف الأنف في البلعوم سقف الحلق عشان تطلع رنة الصوت.
0: أيوة. هذه كلها
1: كلها تلعب دور
0: في إن
1: في الصوت أنه يطلع بشكل صحيح وسليم.
0: نعم.
1: فلازم نستخدمهم بشكل صح.
0: صحيح. أكثر الأشياء اللي ممكن تسبب ضرر للحبال الصوتية زي إيش؟
1: أكثر حاجة اللي بيعلي صوته كتير، اللي بيجهد صوته، يعني اللي يعلي صوته بشكل زي صراخ أو يوطي وشوشة، هذا بيخلي الأحبال الصوتية تجهد. لأنه المفروض دائما نتكلم بالنبرة هذه.
0: نعم.
1: إذا علينا صوتنا بنخبط الأحبال الصوتية في بعض، فبيصير نتوءات وممكن لحميات وممكن شوية نزيف الأحبال الصوتية فبتتأثر.
0: أيوة. كون أنه رفع صوته فيصير فيه تمزق للحبال مثلا،
1: تمزق لنفس الشعيرات الدموية الدقيقة، فيصير فيه زي كدمة في الأحبال الصوتية. والمشكلة لو صار كدمة في الأحبال الصوتية، هذه نعتبرها حاجة يعني طارئة، لازم الواحد أنه ما يتكلم لمدة أسبوع. إيش ما كان عنده، حتى لو كان مثلا مغني عنده حفلة لازم يلغيها اليوم.
0: أيوة.
1: عشان ممكن تتأثر الأحبال الصوتية ويصير تليفات لما تلتئم، فلازم دائما نعتني بصوتنا، ما نجهد ونتكلم ونحن مرتاحين.
0: نعم. يعني الممارسات اللي بتكون معانا في نمط حياتنا، بعض الإشكاليات اللي ممكن تأثر، بعض المشروبات أو مثلا قد يكون التدخين، هل لها تأثير مباشر على الحبال الصوتية؟
1: أكيد. في بعض المشروبات بتزود الحموضة، مثلا زي المشروبات الغازية، ممكن مثلا الشاي، القهوة، لأنه بينشف الأحبال الصوتية مع الكافيين. ما أقول لك بعد عنها، بس مثلا الأشياء اللي فيها كافيين اشرب منها بس كوبين في اليوم، إذا اضطريت تشرب زيادة اشرب موية زيادة.
0: نعم. يعني خفف الواحد منها لأنها بتسبب جفاف،
1: لأنها تنشف الأحبال الصوتية. وبرضو أي حاجة ممكن تزود الحموضة الواحد برضو يقلل منها.
0: نعم.
1: ومن برضو من العادات السيئة ممكن تخرب الصوت، زي اللي كل شوية بيسوي هذا بيهيج الأحبال الصوتية.
0: أيوة.
1: إذا حاسين شيء عالق في الأحبال الصوتية يراجعوا العيادة، نعمل لهم منظار نتطمن، أو بدال ما يسووا يحاولوا يبلعوا بقوة كده أو يشربوا موية.
0: هذه بتجرح الحبال الصوتية غالبا، يعني مزبوط. الواحد اللي بيضغط مزبوط. عليها فعلا صح. يعني بيسبب لها احتكاك صح. في بعضها
1: وانتفاخات.
0: نعم نعم. نتكلم أيضا عن علاقة بحة الصوت بارتجاع المريء دكتورة، يعني ودنا يعني نعرف مدى العلاقة اللي بتسبب مشكلة للحبال الصوتية أو البحة.
1: أيوة، في نوع من الارتجاع نسميه الارتجاع الصامت. المريض ما حيحس مثلا بحموضة، يحس حاجة عالقة في الحلق، يقول زي كورة عالقة في الحلق أو بلغم أو شوية بحة. أيوة. يكون السبب عندهم ارتجاع، مو شرط يكون حامض، ممكن حامض أو غير حامض، من الصمام العلوي للمريء بيطلع فوق يهيج الأحبال الصوتية. ففي هذه الحالة طبعا نحن هنحولهم عند الهضمية ونتأكد أن أمورهم كلها تمام، وبرضو حنحاول مع التمرين نقول لهم أن مثلا يخففوا الأكل الحامض، الأكل مثلا اللي فيه فلفل زيادة اللي يزودوا الحموضة، وممكن حتى حنديهم دواء علاج للحموضة مع التمرين علشان بس هذا البلغم يخف وما يهيج الأحبال الصوتية.
0: هل التوتر والضغوطات النفسية لها دور في بحة الصوت أو أكيد. مشاكل الحبال الصوتية؟
1: أكيد التوتر ممكن يخلي ممكن يخلي الصوت ينبح، لأنه هنا بدل ما نستخدم نفس الأحبال الصوتية نقوم مع التوتر تشد كل عضلات الرقبة ونستخدم العضلات الثانية. أيوة. فهذا بيجهد الصوت.
0: نعم.
1: فهنا حيكون علاجه علاج تمارين بالصوت، وممكن حتى حيحتاجوا علاج يخفف التوتر.
0: نعم. طيب لو جاء واحد عندكم العيادة ويبغى يكشف عن مشكلة عنده في صوته، في بحة صوته، إيش الإجراء اللي بيتم ابتداء من الكشف ثم بعد ذلك الأشياء اللي بيأخذها كعلاج، وما بعد ذلك كيف يعني يحافظ على هذا الصوت؟
1: تمام. أكيد دحين أي أحد عنده بحة في الصوت حيراجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة، هناك حيعملوا له منظار. المنظار العادي حيورينا الأحبال الصوتية تفتح تكفل في لحمية أو ما في أو في حاجة نتوء. بس غالبا المرضى بيكون سليم الأحبال الصوتية، بس هم بيقولوا لسه عندهم بحة ما راحت. فهنا نحن ننصحهم أنه في تخصص دقيق جراحة الحنجرة والأحبال الصوتية، وفي جهاز أدق منظار للأحبال الصوتية يورينا أشياء كده مكبرة وأشياء دقيقة في الأحبال الصوتية ما تبان في المنظار العادي. هذا المنظار اسمه ستروبوسكوبي. إيش يسوي؟ دحين الأحبال الصوتية تكفل زي الموجات 200 مرة في الثانية.
0: أيوة.
1: هذه ما نشوفها بالعين المجردة، لو أنها بتكفل في فجوة، في فراغ، في نتوء. فهذه كيف نشوفها؟ بالمنظار هذا، في الشكل هو نفس المنظار بس الفرق فيه زي ميكروفون يقيس الترددات، وبدال ما يدينا نور عادي يدينا نور زي فلاشات يبطئ حركة الأحبال الصوتية، فيبين لنا الموجات الدقيقة ونشوف كيف قفلت الأحبال الصوتية، فنشخص أشياء دقيقة ما تنشاف بالمنظار العادي.
0: فهذه كلها تبين معاكم من خلال
1: المنظار هذا
0: بالمنظار. أي طيب الأدوية أو العلاجات اللي بياخذها، هل في أدوية معينة، شيء معين كذا بحيث أنه تساعده على أنه يريح حباله الصوتية بيستعيد صوته مرة أخرى؟
1: يعتمد في العلاج.
0: نعم.
1: يعتمد إيش السبب. لحين لو كان مثلا التهاب في الأحبال الصوتية عادة تكون التهاب فيروسي، فنقول لهم بس ريحوا الصوت.
0: نعم.
1: هنا ما يحتاج أدوية. مثلا لو كان التهاب مثلا زي فطريات في الأحبال الصوتية للي عندهم ربو بيستخدموا مثلا زي كورتيزون، بخاخ بالفم، ممكن هنا علاج دواء فطريات. لكن أغلب الحالات بتكون بسبب إجهاد الصوت، وبيكون هنا العلاج تمارين في الصوت، كيف يريحوا صوتهم، كيف يستخدموا صوتهم.
0: جميل.
1: وبرضو في حالات يكون مثلا حموضة بتلعب دور بس مو هو السبب الرئيسي، ممكن هنا نديهم علاج الحموضة مع أخصائيين الهضمية كمان.
0: جميل. هل يعني أو متى يحتاج المريض إلى تدخل جراحي؟
1: أيوة. هنا لو كانت مشكلة الصوت اللي عنده ما لها علاقة بإجهاد الصوت.
0: أيوة.
1: لو كان مثلا العلاج بالصوت ما حيساعدهم، يعني مثلا زي لو كان عندهم لا سمح الله ورم في الأحبال الصوتية، هنا يحتاجوا علاج جراحي أو ممكن علاجات أخرى. بس غالبا هو زي النتوءات الأحبال الصوتية، لحميات الأحبال الصوتية، نبدأ معاهم بالعلاج بالصوت تمارين.
0: نعم.
1: ف فهنا لو ما تحسنوا مع التمارين ممكن نقول لهم أنه نعمل لكم عملية مثلا لو اللحمية كبيرة نشلهم هي، بس هنا حيحتاجوا برضو تمارين عشان ما ترجع المشكلة مرة تانية اللي عندهم هي.
0: نعم يعني ممكن أنها ترجع إذا سوى عملية، مو أنه الموضوع انتهى.
1: أيوة إذا كانت المشكلة إجهاد الصوت واللحمية ناتجة عن إجهاد الصوت، هنا لازم نشيل السبب الرئيسي اللي هو كيف يستخدم صوته بطريقة صح عشان ما ترجع مرة تانية اللحميات.
0: نعم معنى ذلك أنه أحيانا بعض الأنماط اللي إحنا بنمارسها في حياتنا لها تأثير سلبي على صوتنا، أبرزها غير طبعا ذكرت جزء منها أنه نتكلم أحيانا بصوت مرتفع دائما.
1: أيوة في منها مثلا لو عندنا محاضرة عندنا حاجة أجهدنا صوتنا ما بنريح صوتنا.
0: أيوة.
1: لازم ولو فترة راحة للصوت.
0: نعم ما يكون
1: راحة بعد إجهاد الصوت عشان نريح الصوت نخليه يلتئم بعد هذا الإجهاد.
0: نعم لأنه الحبال الصوتية أساسا أنها ترهق مثل أي مثل الواحد بيجري بيلعب بكذا بيتعب فيها لابد ما يجدها أكثر حتى لو كان موضوع صوت يعني.
1: أكيد.
0: نعم أيضا يعني دور العلاج وتمارين الصوت في أنها تساعد على نقاء الصوت دكتورة.
1: أيوة ليها دور كبير.
0: أيوة.
1: دور كبير لأنه أغلب مشاكل الصوت تكون بسبب إجهاد الصوت وسوء استخدام الصوت.
0: نعم.
1: فالعلاج بالصوت مع أخصائيين التخاطب هذا جزء جدا أساسي في علاج مشاكل الصوت.
0: أخصائي التخاطب هم بيعملوا هذه التمارين؟
1: بيعملوا التمارين.
0: نعم أحيانا يكون الصوت المشكلة تبدأ منذ الطفولة وما يكون فيه يعني مراعاة لبعض الأمور اللي لابد إحنا ننتبه فيها لأطفالنا، ما أدري إذا كان بعض الممارسات يعني إذا كان والله كثرة الصراخ أو كثرة الكذا يمكن يقول والله بيلعبوا عادي، يعني من باب أنه مو شرط صراخ أنه بمعنى أنه زعلان ولا ممكن يكون بس هو طبيعته كذا يحب أنه يلعب ومن كثر ما هو متحمس بتلاقي عادي إذا كان مشجع بعض الأندية ما بقولها بتلاقي مرة يعني يكون عندهم هذا الصراخ. هل ترين أنه هذا الأمر الطبيعي مع الأطفال؟ لا لابد أنه إحنا ننتبه لأنه ممكن يتحول إلى بحة فيما بعد.
1: أي لازم ننتبه لهذا الشيء بالذات لو لقينا بحة في الأطفال لأنه كثير بيجون العيادة.
0: أيوة.
1: الأولاد الصغار اللي بيكونوا متحمسين في الكورة ومثلا بلاي ستيشن ويصرخوا كثير ويجون بحة، وهنا نلاقي غالبا عندهم نتوءات الأحبال الصوتية، هذه علاجها أبدا ما هو جراحي، علاجها بس تمارين بالصوت ونقول له كيف أنت بتضايق صوتك، كيف تستخدم صوتك صح، كيف تريح صوتك ونديهم تمارين وصوتهم يرجع طبيعي. بس لو أهملنا الموضوع حتفضل معاهم النتوءات لغاية ما يكبروا.
0: نعم.
1: صوتهم مشكلة حيقعد كل شوي يقطع معاهم ويتضايقوا.
0: صحيح صحيح. حنطلع الفاصل ومعانا إن شاء الله حيكون شخصية فنية عزيزة علينا إن شاء الله يكون يرد على الاتصال وحيكون معنا بعد الفاصل. ترقبوا هذا الاتصال من أحد الفنانين الرائعين ويكون معنا بإذن الله تعالى، وممكن يكون له مداخلة في موضوع الصوت كون هو بيمارس في حياته الصوت بشكل أو بآخر، لكن كيف بيحافظ على صوته من باب أنه ناخذ نموذج من هذه النماذج الفنية في مجال الصوت. حنطلع الفاصل وأكيد أنه عندكم بعض الأسئلة والاستفسارات وبعضها وصلتنا هذه الرسائل، وأذكر اللي انضموا إلينا مؤخرا وحابين يعرف طريقة التواصل معنا أكيد تتواصلوا معنا سواء هاتفيا أو عبر واتساب الإذاعة كلاهما على الرقم الموحد 920-006-0012، مرة أخرى 920-006-0012. فاصل ونعود إليكم بإذن الله، ابقوا معنا.
2: نصيحة الطبيب:
8: لا تواجه الإدمان بمفردك، تحدث إلى طبيبك مستشارا أو مجموعات الدعم. إدمانك ليس نهاية الطريق بل البداية لرحلة جديدة نحو التعافي إن شاء الله.
2: الدكتورة آمنة سعد الخطيب استشاري طب نفسي. نصائح طبية:
4: هل تعلم أن قوة الحمض المتواجد في معدة الإنسان كافية لحرق الجلد وإحداث ثقب به؟ نعم، الحمض قوي بدرجة كبيرة كافية لإذابة شفرة حلاقة، والسبب في قوة ذلك الحمض هو أنه يحمينا من البكتيريا الضارة التي تتسرب إلى أجسامنا عن طريق الأطعمة.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى في برنامجكم طبابة، ومحور حديثنا عن بحة الصوت ونقاء الصوت، وأكيد إحنا حنتكلم عن الأسباب وطرق العلاج وأهم النصائح الذهبية للحفاظ على نقاء الصوت مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة زينب بخش، استشارية وأستاذ مساعد في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، وتخصص دقيق ما شاء الله عليها في الحنجرة والحبال الصوتية. في سؤال كذا سألتك يا تحت الهواء، وكنت أقول بيقولوا الحبال الصوتية أو الأحبال الصوتية، وهي بيتكلموا على حبلين يعني بيكونوا على في منطقة الحنجرة، صحيح؟
1: مظبوط.
0: طيب ليش حبال؟
1: يمكن هم بس ترجموها من الانجليش للعربي. بس هم بس حبلين صوتية يعني، حتى أغلب المرضى لما يشوفوا شكلهم بيقولوا لي أنا حسبتها زي الوتر كده، مليون وتر.
0: أي نعم، لأنه أحبال مجموعة يعني. صحيح. هل هي تختلف يعني من الناحية العمرية ما بين الأطفال والكبار؟
1: أكيد في الأطفال بتكون الأحبال الصوتية أكثر شوية أصغر، في الكبار بيوصل طولها كده حتى من الحريم للرجال يختلف طول. نعم. الأحبال الصوتية سماكتها مثلا. أيوه. طولها يعتبر 1.5 سنتي في السيدات و2 سنتي عند الرجال.
0: نعم.
1: يكون أسمك، العضلة أدخن في الرجال، عشان كده الصوت يكون أدخن. لكن
0: لأنه في سماكة في الحبال الصوتية،
1: لأنه في سماكة لما تيجي ترن الأحبال الصوتية تاخد وقت.
0: نعم.
1: يقوم ترن تقريبا 100-150 مرة في الثانية، لكن مثلا في السيدات حيرن تقريبا 200 مرة في الثانية. فالأطفال لأنه أصغر حيرن أسرع تقريبا 300 مرة في الثانية.
0: عشان كده الأطفال صوت الولد والبنت زي بعض.
1: أيوة حاد يكون
0: حاد اثنينهم نفس الطبيعة. مزبوط. بينما عند البلوغ المرأة تختلف عن الرجل. صح. في درجة الصوت ونعومة الصوت وما إلى ذلك. طبعا احنا دخلنا في موضوع العلاج، ذكرتي يعني أنواع العلاج، وذكرنا حتى موضوع اللي يتدخل فيها العمليات الجراحية في العلاج. طيب سمعنا أنه موضوع الفيلر والبوتكس لها علاقة كذلك في علاج الحبال الصوتية أو البحة وما إلى ذلك، أعطينا فكرة عنها دكتورة.
1: طيب بالنسبة أول شيء للبوتكس في الأحبال الصوتية، نحن ممكن نستخدمه في حالات زي حالات تقطيع الصوت، في من المرضى بيقطع صوتهم يعني مثلا يتكلموا بالطريقة دي، يتكلموا يقطع كده يقطع الصوت عندهم،
0: تقطيع ما يقدر ينطق الكلام ولا
1: ما يقدر ينطق بسلاسة، فيجي تتشنج الأحبال الصوتية. وهذا ما يكون علاجه علاج تمرين بالصوت، يكون علاجه البوتكس. البوتكس إيش يعمل؟ يقوم يهدي الأحبال الصوتية، يرخيها، يخلي الأحبال الصوتية تكفل بهداوة بمرونة أكتر من دون تشنج.
0: أيوة والله فعلا في بعضهم بيكون عندهم هذا الشيء ويحسبوا انه مشكلته انه ما يعني ما عنده طلاقه في الكلام. لا. يعني ما له علاقه في طلاقه الكلام. صح. بقدر ما لها علاقه في
1: تشنج.
0: من ناحيه عضويه لابد. صح. يعالجها.
1: صح.
0: التشنج هذا،
1: تشنج الاحبال الصوتيه.
0: سبحان الله. فالبوتكس هي بتريح او الفيلر يعني ما ادري
1: بترخي. بترخي العضله المتشنجه، لانه المفروض العضله تنقبض وترخي، هدول ما يكون عندهم نفس الأشياء العصبية اللي ترسل وتقول للعضلة اهدي وارتاحي، فعشان كده نحن نريحها بالبوتكس. ويكون ترى تحت التخدير الموضعي، أول كانوا يحطوه تحت التخدير العام، نحن عندنا تقنيات جديدة في العيادة كلها ما تأخذ غير ثانيتين، نحقل لهم تحت التخدير الموضعي.
0: أيوة.
1: إما بالجهاز اللي هو المنظار، أو يكون مع جهاز تخطيط العضلات، نتأكد نحن في العضلة الصح بجهاز تخطيط العضلات، كلها ما تأخذ غير ثواني.
0: نعم. لو جاكي واحد بيقول يا دكتورة أنا صوتي يعني كذا نوعا ما مرة رقيق، وأنا رجل أبغى يكون الصوت عندي كذا عميق، أبغى يصير صوتي كذا زي بعض المذيعين زي دكتور حسين نجار ما الله يحفظه، وبعض الأصوات كذا يعني العميقة، هل ممكن الطب له دور في تعميق الصوت؟
1: فعلا فعلا في كده مرضى بيجونا وبيضايقوا انه صوتهم ما بينسمع، انه
0: بعضهم صوتهم حاد ناعم.
1: ايوه. فهنا اول حاجه ننتبه عليها نشوف كيف هم يستخدموا صوتهم، ترى يكون علاجهم علاج بس تمارين بالصوت، كيف مثلا هم جلستهم لازم يشدوا ظهرهم، لازم الصوت نقول لهم يطلع من بطنهم صدرهم ما يطلع من فوق، هذه كلها مع تمارين الصوت، لازم كمان يشدوا ظهرهم مزبوط عشان يعبوا الرئه هواء.
0: صح.
1: فهنا الصوت يطلع بهداوة ويطلع كده تخين. فكلها مع تمارين الصوت حيحسن الصوت، ونادرا ما يحتاجوا مثلا لأي عملية أي حقن.
0: أها، يعني هو طريقة التحدث هي اللي بتخلي الواحد صوته فيه يعني صوته يصير مضغوط ولا رقيق ولا يعني فخم أو رخيم.
1: مزبوط.
0: نعم. هل العوامل الوراثية لها دور؟
1: هي تلعب دور بس مو الوحدة.
0: نعم.
1: يعني صح تتشابه الأصوات، يعني مثلا نلاقي مثلا مغنيين العائلة هذه ما شاء الله صوتها حلو في الغناء بس مو الوحدة. ممكن نحن مع تمارين الصوت نحسن الصوت، نحسن الأداء.
0: نعم.
1: كيف نحن نستخدم النفس، نستخدم الأحبال الصوتية.

0: يعني البحة أو موضوع الصوت إنه يكون ضعيف ولا قوي؟
1: لا ما يأثر كثير قد ما يكون قد إيش يشربوا موية. لازم يشربوا لترين في اليوم.
0: بس أنا بتكلم على درجة البرودة والحرارة.
1: البرودة ممكن تساعد لو عندهم مثلا ألم في الحلق، احتقان ألم في الحلق، ممكن الموية الباردة تديهم زي مسكن.
0: نعم.
1: فما تضر.
0: نعم.
1: تساعدهم.
0: المكيفات.
1: المكيفات أحيانا ممكن تنشف الأحبال الصوتية لو كان بالذات الجو مرة ناشف، فهنا ننصحهم مثلا يحطوا زي مرطب في الجو علشان يكون رطب أكثر.
0: نعم. لما نتكلم عن المناطق الجافة والمناطق الرطبة، هل لها دور في أنه الصوت بيكون واضح؟ يعني الناس اللي مثلا في المناطق الساحلية زي في المنطقة الغربية على البحر الأحمر أو الشرقية صوتهم ممكن مختلف عن الناس اللي مثلا في مناطق الجافة، هل فعلا البيئة لها دور في يعني نقاء أو صفاء الحبال الصوتية؟
1: صح، لأن الأماكن الجافة معرضين أكثر للهواء البارد اللي ينشف الأحبال الصوتية.
0: أيوه.
1: فهنا لازم يعتنوا بأحبالهم الصوتية اللي ممكن تحتقن أكثر. أيوة. لازم يحطوا كده زي الهوميديفاير في البيت علشان يرطبوا الأحبال الصوتية. لأن الترطيب جدا مهم بالنسبة للأحبال الصوتية، ولازم أول ما يلاقوا زي ما قلت لك بحة شوية في الصوت على طول يراجعوا عشان يتأكدوا، لأنه مع النشفان ممكن تخبط الأحبال الصوتية ويكون في زي نتوءات احتقانات.
0: نعم، فهو لابد أنه ينتبه لمثل هذه الأمور، خاصة إذا كان في منطقة جافة. بعضهم ينتقل بيبين عليه لما بينتقل من بيئة لبيئة، من منطقة أو بيسافر لمكان قد يكون بارد جدا أو مكان جاف جدا، فتلاقي الصوت حتى معاه تغير.
1: صح،
0: وهذا له دور، يعني بيبين أنه الهواء كذلك اللي
1: بيستنشقه
0: بيلعب دور كبير في أنه حتى يغير من صوته.
1: مزبوط.
0: وممكن صوته يتغير، ممكن يتغير للأفضل كمان.
1: هو غالبا بيفضل اماكن الرطبه يكون الصوت احسن فيها.
0: نعم. في سؤال هنا وصلني من احد المستمعين يقول اعاني من بحة صوت متكرره كل صباح، يعني تجيله البحة دي في الصباح غالبا، هل سبب النوم ولا المعده ولا في شيء ثاني؟
1: ليها كذا سبب. هو ممكن بحة الصوت هو قصده بس بحة عاديه في الصباح،
0: اي تيجي في البدايات،
1: ممكن لما الواحد مثلا بعد ما ينام العضلات كلها ترخي، تزيد الافرازات، لو عنده شويه حساسيه في الانف حينزل البلغم على الحلق، شويه حموضه حتطلع على فوق فتبين البحة في الصباح وبعدين تروح. عشان كذا نحن ننصحه لو دائما بتتكرر انه يراجع عشان بس نتاكد نشوف في المنظار لو في اي مشكله ثانيه.
0: في ناس لما يقوموا الصباح، انا اعرفهم صراحه إن شاء الله يسمعوني، في ناس لما يقوم الصباح ما يتكلم أبدا، أقول له طيب قول أي شيء، يقول صباح الخير، ما يتكلم أبدا، يقول خليني كذا، كأنه يأشر لي أنه بعدين بعد ما أنا كذا أهدى شوي وأشرب قهوة يتكلم.
1: وهذا ترى صح
0: والله،
1: عشان فعلا يحتاجوا يحموا صوتهم قبل ما يستخدموه، مو على طول يجدوا. صح، إذا ما هو مضطر ممكن يعملوا يعني زي تمارين إحماء الأحبال الصوتية اللي هي زي مثلا ياخذوا كاسة فيها موية فيها مصاصة ينفخوا كده زي بابلز عشان إيش يمرنوا الأحبال الصوتية.
0: عجيب، برغم أنه بعض يعني يقولوا أنه النوم أو واحد لما يقوم من النوم يخلي الصوت كده رخيم أكثر، يعني لو يتكلم بعد ما يقوم من النوم، طبعا هو بعد ما أخذ يعني نومة حلوة فيكون الصوت يعني في فخامة وفي كده الصوت الرخيم. وفي ناس لا أبدا ما يتكلم لا رخيم ولا حاجة، الظهر يقول خليني ساكت أحسن.
1: أيوه.
0: لا حد يكره صوتي بعدين. نعم، عشان كده في بعضهم لما يقوم من النوم لا تهرجوا، ترى هو لا صوت ولا يمكن أخلاق حتى. الله يصلحنا جميعا. حنطلع الفاصل مستمعين الكرام، الله يضبط أصواتنا ويهدينا لأحسن الأخلاق إن شاء الله. ولكن أذكركم بأنه رقم التواصل معنا على سواء اتصال أو واتساب الإذاعة على كلاهما في الرقم الموحد على 9200-660-12، مرة أخرى 9200-660-12. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
2: نصيحة الطبيب.
3: الوجبات الغذائية الأساسية بالإضافة إلى السناكات الصحية ضرورية للجسم، كميات قليلة يحتاجها الشخص لتنظيم عملية الحرق والأيض.
2: وفاء ظافر

0: أخصائية تغذية علاجية. القانون مع المحامي غسان عنبر.
1: لا تصدر وكالة إلا بعد التأكد من الصلاحيات الممنوحة في الوكالة، ولا تعطي صلاحيات لا يحتاجها الوكيل، ويجب توضيح الغرض من الوكالة ثم فسخها بعد انتهاء عمل الوكيل.
0: ألف ألف اف ام. نصائح طبية.
2: هل تعلم ما هي الطريقة الصحيحة لإيقاف رعاف الأنف؟ أولاً، عليك بالجلوس بشكل مستقيم، حني الرأس قليلاً إلى الأسفل، لا تقم بحني الرأس إلى الخلف أو الاستلقاء على الظهر، فذلك قد يسبب تجمع الدم في الحلق مما يسهل فرص ابتلاع الدم وتهيج المعدة والتسبب بالقيء. استخدم الإبهام والسبابة للضغط على الجزء اللين من أنفك لبضع دقائق أو لحين توقف النزيف.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى، والظاهر أنه إحنا قاعدين نرتب أهم الأسئلة اللي نبغى نقولها حقيقة ونطرحها على طاولة النقاش، تجيب عنها الدكتورة زينب بخش استشاري، وهي استشارية وأستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وكذلك الرأس والعنق. طيب، إحنا نبغى نتكلم عن جزئية ما قبل، يعني متحت الهوى دكتورة، وكنا تكلمنا عن اللي هو شلل الحبال الصوتية، يعني متى يحدث هذا الأمر؟
4: تمام. بالنسبة لشلل الأحبال الصوتية، يعتمد، ممكن يكون شلل في واحد من الأحبال الصوتية أو في حبلين من الأحبال الصوتية. لو كان في واحد من الأحبال الصوتية، هنا يكون في بحة في الصوت. لو كان في الجهتين، هنا يكون لا ضيق في النفس.
3: أيوه.
4: بالنسبة للشلل حق واحدة جهة من الأحبال الصوتية، ليها كذا سبب.
3: أيوة.
4: ممكن يكون بعد عمليات مثلا الغدة الدرقية، بعد عمليات اللي هي في الفقرات حقة الرقبة، عمليات تأثر مثلا على العصب اللي بيدي الحركة للحبل الصوتي، ممكن يكون بسبب لا سمح الله أورام ضاغطة على العصب اللي بيحرك الحبل الصوتي، ممكن يكون بسبب التهاب فيروسي سبب انتفاخ.
3: نعم.
4: في العصب. فدي أسباب كثير، ممكن أحيانا ما نلاقي له سبب. فنحن لو شفنا بحة في الصوت وعملنا المنظار، فإيش المشكلة؟ الحبل الصوتي ما بيقفل جنب الحبل الصوتي الثاني، فيكون في بينهم فراغ. فهنا نعالجهم أول شيء علاج بالصوت، تمارين بالصوت، علشان كيف يساعد وتقفل الأحبال الصوتية. إلا لو كان هو مضطر مثلا زي المدرسات ما يقدروا يستنوا كتير وفي فراغ في الأحبال الصوتية، هنا ممكن نقول لهم نحقل لكم فيلر في الأحبال الصوتية حتى تحت التخدير الموضعي.
3: أيوة.
4: ما تاخد دقائق، والكمية اللي نحط لهم هي وهم صاحين نعرف بالضبط الكمية اللي تناسبهم، كده نحن ما حنحط زيادة ولا أقل. وهذه ممكن زي ما قلت لكم خلال دقائق نعمل لهم هي الحقن وما تطول.
3: تمام. معنا اتصال هاتفي. أيوة. تاخذي سماعة دكتور. أيوة. عشان نسمع. اتصال لي. هلا مرحبا.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عندي سؤال للدكتورة عن الأصوات اللي تتغير في بداية اليوم ونهاية اليوم، يعني
3: نعم.
5: بداية اليوم يصير مبشوش وعادي وكذا،
3: نهاية اليوم
5: مزعج.
3: طيب، الحين ضبط لك إياها الدكتورة زينب. طيب، في سؤال ثاني؟
5: أنا
3: بسرع.
5: أي والله، صوتك مرة
3: أن
5: جميل على فكرة.
3: يقول لك صوتك جميل يا دكتور.
4: تسلم يا سعدي.
3: تمام، المنافسة حتكون لنا دكتورة زينب إن شاء الله قريبا. يا هلا. الله يعافيكم يا رب. اتفضلي.
4: أكيد. بالنسبة لبحة الصوت آخر النهار، أيوة، تختلف غير أول النهار غالبا.
3: طبيعي هذا.
4: لا، هقول لك السبب. آخر النهار غالبا يكون بسبب إجهاد الصوت.
3: أها.
4: يكون استخدام الصوت بطريقة مثلا غلط أو استخدام كتير بيخلي الأحبال الصوتية تنتفخ، يصير فيها زي نتوءات، انتفاخ بسيط، فبيجهد الصوت. لكن اللي يكون مثلا في بداية اليوم، هنا غالبا يكون أسباب مثلا زي حموضة.
3: أيوة.
4: من المعدة طالعة الأحبال الصوتية أو حساسية في الأنف إفرازات بترجع الأحبال الصوتية مع بلغم بتتقلها.
3: جميل. طيب في سؤال كمان في اتصال. مرحبا. اتصال هاتفي. يا هلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: لو سمحت حابة أسأل الدكتورة بالنسبة لارتفاع هرمون الذكور عند المرأة هل يؤثر على خشونة صوتها أو نعومتها؟ هذا سؤال. وعندي كمان جميل. سؤال ثاني.
3: أيوة.
5: السؤال الثاني أنا زوجي إمام خطيب فدائما
3: ما شاء الله.
5: في وقت رمضان في فترة رمضان دائما يتعب يعني على تقريبا العشر الأواخر لأنه يكون وقتها مجهد أو يكون مثلا على العشر الأواخر التوتر يرتفع أكثر.
3: نعم.
5: فيصير يعني في وسط الصلاة كذا خلاص ما عاد يقدر يكمل يوقف يعني يجي ألم بطن غريب يعني يصير يقول فيه تشنج أو شد مرة قوي في بطني فيصير ما يقدر يكمل يعني فيصبح يتعب يعني يتعب نفسيا ويتعب أثناء الصلاة يعني يصير ما يقدر أصلا حتى ينوع طبقات الصوت.
3: نعم.
5: فمن هو طبعا عنده حساسية وعنده جيوب أنفية.
3: أيوة.
5: وهذا الشيء كمان يأثر عليه يعني دائما لما يصحى من النوم صوته شوي يكون في بحة.
3: نعم.
5: أو يكون كأنه في يعني في الونزة دائما. وفي شيء ثاني عنده كمان يعني طلع قبل كم يوم عنده قولون عصبي فنفس الشيء يصير ما يقدر يتكلم يعني لما يلتهب عند القولون يصير ما يقدر يتكلم ويصير في بحة مرة قوية بالصوت.
3: أيوة أيوة.
5: بس
3: حابة أتكلم دكتورة عن هذا الموضوع حابة تقول الأشياء اللي تخفف بحة الصوت مثلا أثناء الصلوات أو أشياء
5: يعني تخفف التوتر. بس
3: يعطيكم العافية وشكرا. واضح العفو إن شاء الله. طيب تفضلي. كانت سؤال الأول من الأخت الكريمة بتقول إنه هل هرمون زيادة هرمون الذكورة عند المرأة بيغير من نوعية الصوت درجة الصوت عندها؟
4: أيوة ممكن بالذات لو زاد لفترة طويلة ممكن يخلي العضلات حقة الأحبال الصوتية تتخن أكثر فالصوت يطلع تخين أكثر
3: ذكوري شوية.
4: أيوة. فهنا عادة نعالج السبب الرئيسي نشوف الهرمونات نحولهم عند دكتور الغدد الصماء وبالنسبة للصوت حنبدأ لهم بعلاج تمارين في الصوت غالبا يكون بس مؤقت الارتفاع فمجرد ما يرجعوا الهرمون طبيعي يرجع كل شيء طبيعي وإن شاء الله بس مع التمارين يتحسن الصوت ولو ما تحسن برضو في إجراءات بسيطة بالإبر جراحية ممكن نساعدهم فيها.
3: ممتاز. طيب ذكرت أن زوجك ما شاء الله يعني إمام وخطيب وخاصة في رمضان والعشر الأول آخر الصوت عنده بيجهد أكثر لا شك أنه هنا اللي قولهم الأداء الصوتي بيكثر يعني يمكن توقيته شيء في التراويح وشيء في التهجد وأكيد طبعا هذه كلها لها استخدام الصوت هنا وكمان بطبقات تكون يعني شوية عالية ووقت طويل فكيف ممكن أنه الواحد يوازن في هذا الوقت أو أنه يستعد استعداد جيد عشان يكون صوته بشكل أفضل وذكرت بعض المشاكل أنه بيحس أنه في زي الشيء في المريء أو في بطنه قولون حاجة زي كذا هذه كلها لها دور كمان أن يخلي الصوت نوعا ما مجهد أو متعب.
4: أيوة. أهم حاجة في رمضان بالنسبة للأئمة نقول لهم أنه يحموا الصوت قبل ما يستخدموه.
3: نعم.
4: في تمارين مثلا زي ما قلت لكم تاخدوا كاسة فيها موية ومصاصة وتنفخوا فيها زي فقاقيع عادة تخلي الأحبال الصوتية مرنة أكتر
3: تمرين مقاومة للنفس
4: أيوة مقاومة أو مرونة للأحبال الصوتية غير النفس هذه مرونة للأحبال الصوتية
3: عجيب.
4: وفي منها مثلا يقولوا هم ويعلوها ويبطوها التمارين التحمية
3: أيوة.
4: يبدأوا فيها وبعدين وهم بيصلوا يستخدموا الطبقة اللي هم مرتاحين فيها حتى لو ممكن يعلوا يوطوا في الطبقة بس دائما يلتزموا بالطبقة اللي مرتاحين فيها.
3: نعم.
4: ما يجهدوا صوتهم ويكلفوه فوق طاقتهم.
3: نعم.
4: وشوية شوية يعلوا في الطبقات من دون إجهاد.
3: جميل.
4: وبعدين يحاولوا بين كل ركعتين وركعتين يشربوا موية قد ما يقدروا.
3: نعم.
4: لأنه الموية عامل أساسي في الأحبال الصوتية وبالذات مع الصيام ما بنشرب كفاية فيحاولوا يشربوا موية.
3: نعم.
4: وكمان يعني في الفترة اللي هو ما بيستخدموا صوتهم يعني من دون صوت الترويح والتهجد يعني هنا نريحهم خلاص نقول إيش فوكال ناب ولا كلمة في البيت أنت ريحي وما يعني ريح صوتك قد ما يريح صوته في البيت قد ما حيطلع صوته ممتاز وقت الصلاة.
3: أيوة
4: هذا عامل جدا أساسي وحيساعد، وهذه كلها تمارين وقاية. لكن لو لقى أنه برضو عنده شوية بحة مع شوية حساسية، يعني يفضل يعمل منظار عشان نتأكد نعالج الحساسية. دحين قلتي لي كمان عنده زي كولون عصبي، هنا يكون مثلا عنده شوية مثلا توتر يزيد، فحتى ترى في حاجة في الأحبال الصوتية، العضلات يشد في العضلات اللي برا في الرقبة، فيخلي الصوت هنا يصير مبحوح. فعشان كده نحن ننصحهم أن يعملوا تمارين للأحبال الصوتية وكيف يستخدموا صوتهم من دون ما يشدوا، لأنه التوتر ممكن يأثر يأثر على بحة الصوت، وبس مع تمارين معينة يرجع الصوت سلس وطبيعي إن شاء الله.
3: أبرز الأمراض اللي ممكن يكون لها ارتباط بالصوت دكتورة، يعني هل في بعض الأمراض اللي ممكن تأثر على الصوت؟ هل القولون منها؟ هل في أشياء ثانية يعني مثلا لها ارتباط؟
4: لا، مثلا يعني الكولون العصبي ما حيأثر كثير، بس هو أكثر شيء يأثر على الصوت ويسبب مشاكل الصوت إجهاد الصوت وسوء استخدام الصوت.
3: أيوة.
4: ممكن يسبب اللحميات النتوءات.
3: نعم،
4: هذا أكثر شيء. كأمراض معينة هي عامل من العوامل، يعني زي الحساسية. أيوة. عامل.
3: نعم. طيب احنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وإذا كان في نصيحة ذهبية أخيرة للعناية بالصوت والوصول إلى صوت نقي وواضح فيسعدنا بذلك دكتورة.
4: أكيد، أهم حاجة يتكلموا هم مرتاحين، إذا لقوا في بحة في الصوت لازم يراجعوا أخصائيين الأحبال الصوتية والحنجرة عشان بس يكتشفوا المشكلة من بدري ويعالجوها.
3: نعم، أشكر جزيل الشكر دكتورة زينب، يعطيك العافية على حديثك المثري جدا، انبسطنا واستفدنا من كمية المعلومات اللي كنا نظن أنه الأمر عادي في علاج الصوت، لا طلع فيه أبعاد أكثر، وإن شاء الله نصل إلى صوت نقي، وخاصة مقبلين على شهر رمضان، ويحتاج الواحد خاصة حيقرأ قرآن بيصلي بكذا يعني، وفي العيد كمان يبغى يرحب بالناس كمان وصوته واضح ما يكون صوته تعبان. فيعطيك العافية والله دكتورة زينب، شكرا جزيل الشكر.
4: والله
3: شكر لكم، أيضا لكم مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمشاركة. هناك كثير اتصالات بس قلنا خلاص نوقف لأنه يدوب إحنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإن شاء الله نعدكم أنه الدكتورة زينب ممكن تكون موجودة معنا في حلقات قادمة. كل التحايا لكم، تحية مني أنا عادل برباع، من إخراج الحلقة الزميل رائد براجي، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: إيه، وحشتني الجلسة مع الشباب والجمعة الطيبة. يا ذكاء اصطناعي، يا AI،
7: أهلا، كيف أقدر أخدمك؟
6: بالله علمني، إذا عندك برنامج أو قناة أسمع فيها السوالف اللي أستانس فيها.
7: أكيد، في برنامج على ألف ألف FM اسمه ثلاثية، يقدم سلطان القنب ومعمر سلامة وماجد الجبرتي.
6: تحتاج تفاصيل أكثر؟ ثلاثية وعلى ألف ألف FM، يا أخي رجعتني لأيام زمان. برنامج ثلاثية، نسمع خبراتكم وقصصكم والأهم نوسع صدوركم.
8: برنامج ثلاثية، برنامج جديد يناقش قضايا اجتماعية وحديث المجلس،
9: وراح نسمع أسئلتكم ودائم حنا في انتظاركم.
8: وأكيد برنامج ثلاثية يعني كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة 8 على ألف ألف FM.
9: ثلاثية هي مساحتكم.
0: نصيحة طبيب.
10: محتار وما تدري أنا لازم أفحص أو لا، أنا لازم أشيك على صحتي أو لا، أو بلغت من العمر حد معين وما تدري هل أنا لازم أذهب للطبيب أو أنتظر حتى تحدث مشكلة صحية، أو كنت أعاني من مشكلة صحية مزمنة كالسكر أو ارتفاع الضغط أو اعتلال الدهون أو غيره من الأمراض المزمنة، وتخاف انقطاع الخدمة عنك، أو أنك تتأثر بتغيب طبيبك الذي تتابع معه، أو لم يعد لك القدرة على الذهاب للمستشفيات الخاصة. اليوم حنا نقول لك لا تقلق، فريقك الطبي الآن موجود وبانتظارك، يقدم لك الخدمات اللي أنت تحتاجها ويقدم لك أكثر من ذلك، أنت وأفراد عائلتك. لا تتردد أبدا، تعرف على فريقك من تطبيق صحتي وسجل أقرب موعد معهم وتابع حتى تستفيد أنت وأفراد عائلتك.
0: الدكتور مهدي بن محمد الراجحي، استشاري طب الأسرة.

0: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
1: سامح كل ما أخطأ عليك أحد، سامح كل ما زعلك أحد، سامح كل ما شخص انتقص منك. كل المشاعر اللي انت قاعد تشيلها على الناس في داخلك ما هي قاعد تضر أي أحد غيرك انت. كل ما انت كنت شايل أشياء فوق طاقة روحك، روحك مع الوقت حتصير مرة ثقيلة، حتصير الحياة بالنسبة لها مرة صعبة، حتصير الحياة ممكن مع الوقت سوداوية، وحتبدأ تشوف كل الناس بنفس النظارة السوداء اللي انت لابسها. لكن كل ما تسامحت مع الناس حتكون انت الكاسب الأكبر في هذه المعادلة، بسبب انه المسامحة تعني السماح لكل الأشياء السيئة أو المزعجة انها ترحل منك. فسامح نفسك واستمر انك انت تسامح الناس كمان بشكل مستمر.
0: ألف ألف FM.
2: إيه، وحشتني الجلسة مع الشباب والجمعة الطيبة. يا ذكاء الصناعي، يا AI،
3: أهلا، كيف أقدر أخدمك؟
2: بالله علمني، إذا عندك برنامج أو قناة أسمع فيها السوالف اللي أستانس فيها.
3: أكيد، في برنامج على ألف ألف FM اسمه ثلاثية، يقدم سلطان القنب ومعمر سلامة وماجد الجبرتي.
4: تحتاج تفاصيل أكثر؟
2: ثلاثية وعلى ألف ألف FM. يا أخي رجعتني لأيام زمان.
4: برنامج ثلاثية، نسمع خبراتكم وقصصكم والأهم نوسع صدوركم.
5: برنامج ثلاثية، برنامج جديد يناقش قضايا اجتماعية وحديث المجلس،
6: وراح نسمع أسئلتكم ودائم حنا في انتظاركم.
5: وأكيد برنامج ثلاثية يعني كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة 8 على ألف ألف FM.
6: ثلاثية هي مساحتكم.
7: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف FM من أخبار
8: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل،
7: برامج
9: تعرف الزهرتين المتل،
7: تغطيات
10: وصلنا الريد سيمون،
7: مسابقات
11: مبروك عليك فوز،
7: وجوائز
11: وجوائز.
7: الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغاه. حمل تطبيق ألف ألف FM وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي آت ألف ألف FM وسناب شات على ألف ألف FM لايف.
12: مرحبا. طلب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة، بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربية 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف أف أم من أخبار
1: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل
0: برامج
2: تعرف تزغرطي المثل
0: تغطيات
3: طفل الريد سيمون
0: مسابقات
4: مبروك عليك فوز
0: وجوائز الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغاه. حمل تطبيق ألف ألف أف أم وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي آت ألف ألف أف أم وسناب شات على ألف ألف أف أم لايف.
5: The greatest success story in the 21st century is Saudi Arabia.

0: أنه هل هذا الشخص قانوني؟
1: أنا أتوقع الله العالم مهنة القانون.
2: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفرين ولكنه لا يحمي الغافلين.
1: قواعد، أنظمة، إجراءات.
3: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل بارباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2:00 ظهرا على ألف ألف أف أم.
4: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاه للمحاماة.
5: لدينا جبل دائما نضرب فيه مثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر لذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.

مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن الشفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربية 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: ألف ألف أف أم.
1: يا أخي إيش المكان الرايق ذا؟ أنا أبغى مكان فيه إزعاج، أبغى أغير جو.
2: ترى طريق الملك مرة زحمة، أنا جاي أشرب قهوة وأروق.
1: يا أخي زهقان.
2: طيب.
1: طفشان.
2: طيب.
1: طيب الدين الحل.
2: أسمع، تبى الحل؟
1: لا.
2: أفتح برنامج عطنا لوكيشن وادعي لي.
3: طفشانين وزهقانين ومو عارفين فين بتروحوا؟
4: هيوة.
3: في برنامج عطني اللوكيشن الويكند معايا بيكون غير، وحاخدك على أماكن مرة فين. أخذ مني الخير، ضبط وساعدكم وجهزوا الجي بي اس
5: الاتجاه نحو اليمين،
3: لأن في تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وأماكن ندلكم عليها فيها جوائز، ويا بخت الفائز.
5: لقد وصلت إلى وجهتك للوناسة.
3: شارك معانا وحل الحروف، لأن من الضحك حتبطل تشوف. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطن اللوكيشن كل خميس من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف أف أم.
6: لغات.
7: مرحبا باللغة الشيشانية.
8: ديديك خلنا.
7: اللغة الشيشانية ما هي حكر على الشعب الشيشاني وحده زي ما البعض يعتقد، تعد من إحدى اللغات الرسمية في داغستان، ويتحدث في هذه اللغة أيضا مجموعة كبيرة في جمهورية جورجيا والمهاجرين الشيشان في الأردن وفي سوريا. وتنتسب اللغة الشيشانية لمجموعة لغات متفرعة منها اللغة الشيشانية. بدأت الكتابة بهذه اللغة رسميا مطلع العهد السوفيتي في عشرينات القرن الماضي، وهذا كان من خلال استخدام الحروف اللاتينية. بعد مضي ما يقارب عقدين من الزمن استبدلت الأبجدية اللاتينية بأخرى روسية.
6: ألف ألف أف أم.
9: So now you stand up and you wake up. You just have to be together. You have to win it to
1: يا ساتر، ايش صاير في غرفة الملابس؟
10: اللي صار شيء خطير. شو ترى؟
1: لا تقولها. ايش قالوا؟ ايش قالوا؟
10: بيني وبينك شيء ما ينقال الا على المنصة.
11: في برنامج المنصة مع جابر العميري، ايش يصير مع المدربين واللاعبين داخل الغرف؟ حتكون اوراقها مكشوفة، والاحداث والقرارات حتسمعوها اول باول. المنصة من الاحد الى الاربعاء ابتداء من الساعة 6 وحتى 7 مساء على الف الف اف ام.
12: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
13: خليك بسيط مع نفسك، لا تكسى عليها، لا تكون أنت والدنيا عليها. اليوم هذه النفس وما تحمله من مشاعر كلها تحتاج منك كل أشكال اللطف. يمكن إحنا نكون لطيفين مع الناس، بس لما يجي الموضوع على نفسنا ما نكون لطيفين مع أنفسنا. السبب لأنه إحنا نعتقد أنه إحنا على أخطائنا اللي سويناها أنه هذه النفس هي السبب فيها. بس هذه النفس صدقني، كل ما كنت لطيف معاها، كل ما شفت أنه حتى الناس راح يصيروا لطيفين معك، وكل ما كان بالنسبة لك جدا سهل أنه تعطي نفسك الأولوية في كل شيء. إذا أنت أعطيت نفسك ومشاعرك وروحك الأولوية، صدقني الناس راح يعطوك الأولوية في كل شيء.
12: ألف ألف أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا حي يا قيوم، يا نور السماوات، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن، اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء. اللهم إنا نسألك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، نسألك أن ترحمنا برحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تحرم سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا مواهبك لسوء ما عندنا، ولا تجازنا بقبيح عملنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم إنا نسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمنا برحمتك. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، الأول والآخر، والظاهر والباطن، عليك توكلنا،

0: تحبب صالح خلقك فينا، ومن يد نبيك تسقينا، وفي الجنة تؤوينا، وبالرحمة تحتوينا، وبقضائك ترضينا، وبفضلك تغنينا، ولطاعتك تهدينا، ومن عذابك تنجينا، ومن شر الحساد تكفينا. اللهم لا تصد عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك، فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.
1: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. أخرجه البخاري ومسلم.
2: من القلب مع إلاف أصيل.
3: أؤمن جدا بالنور الأصيل اللي يستوطن في أعماق الإنسان، النور اللي ما تمس الشوائب ولا تقدر ظلمات الكون إنها تطفيه، لأنه يستمد توهجه من مصدر عظيم، من رب النور والإشراق والضياء، النور اللي ينعكس إيجابا على صاحبه فيكون بوصل لقلبه ونبراس لدربه.
2: ألف ألف أف أم.
1: جولة في كتاب مع أمير الفاضل.
4: مرحبا، كيف أخدمك يا أمي؟ جملة شهدت بسببها معركة كلامية دارت بين البائع والزبونة، وتذكرت هذا المشهد لما قرأت كتاب نساء تجدف نحو الشمال. مع أننا في زمن الإجراءات التجميلية واللي بسببها ما تظهر معالم الشيخوخة والتجاعيد على النساء بسرعة، إلا أن الخوف من التقدم في العمر والتعلق بفترة زمنية سابقة ما زال مستمر. هذا يعني أنه عامل المظهر والشكل الخارجي ليس هو العامل الوحيد. بشكل عام يرتبط التقدم في السن بفكرة أنه دورنا في الحياة أصبح أقل أهمية، الأولاد كبروا، سيطرتنا على من حولنا قلت، وحتى العلاقة الزوجية تتغير إذا ما كانت جذورها صلبة من الأساس. وإضافة على ذلك فإن التقدم في السن مرتبط بكثرة الأمراض. الغريب أن الشيخوخة والتقدم في العمر ما يجي فجأة، بس إحنا اللي نلاحظه فجأة. ذكرت الكاتبة قصة عن مرأة في أواخر الستين من عمرها تدعى إيفا. إيفا كانت تشتري تذكرة لدخول أحد المعارض الفنية، فسألها البائع: هل تريدين الخصم المخصص لكبار السن؟ وقفت مذهولة، وقع السؤال عليها كان صادم، مع أنها مدركة لعمرها لكنها لازالت ترى نفسها امرأة جذابة كما لو كانت في الثلاثين من عمرها. طيب، هل النساء فقط من يخفن من تقدم العمر؟ لا، الضغط المجتمعي والإعلامي على الجنسين، لكن وقعه على النساء أكبر، فإذا سعت خلف الإجراءات التجميلية تنعت بالتصابي، وإذا قررت التعايش مع عمرها بدون إجراءات لا تسلم من الانتقاد. بالنسبة للرجال فهم يتعمدون تصنع اللامبالاة، وفي بعض الأحيان القيام بتصرفات غير واعية ليشعروا أنفسهم

0: بأنهم أزالوا شباباً. إحنا تناسينا أهم ميزات التقدم في العمر. تقدمنا في العمر يعني اكتمال شخصيتنا ونضجنا بعد الكثير من التجارب الحياتية اللي عشناها، والتخلي عن صفات من شخصياتنا القديمة زي الأنانية. صرنا نفكر في أنفسنا وفي العالم من حولنا. مع التقدم في العمر لا نلتفت لتوافه الأمور والسطحية المنتشرة من حولنا، إضافة إلى أننا نقدر قيمة الأشياء والأشخاص، نصبح ممتنين وراضين أكثر، والأهم أننا نصحى وننام وقت ما نبغى. كل المطلوب منك تحاول اتباع نظام صحي ورياضي يساعدك في تجنب الأمراض. يقول أحد المسنين: كنت أنا والصحة نبحث عن المال، واليوم أنا والمال نبحث عن الصحة. دمتم بصحة جيدة. كنتم معي أنا أميرة الفاضل، مع السلامة.
1: إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة. القضاء سلطة مستقلة، وحق التقاضي هو حق أصيل مصون ومكفول لكافة أفراد المجتمع، وتطبق المحاكم الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. لا تتعارض.
2: كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في كبسولة. أتكلم اليوم معكم عن ما يسمى بالمايكروبلاستيك. خلوني أبدأ معكم بمعلومة صادمة. في دراسات حديثة وجدوا جزيئات مايكرو ونانو بلاستيك داخل ترسب الشرايين، والذي كان عنده هذه الجزيئات داخل الترسب كان خطر الجلطة أو النوبة أو الوفاة أعلى خلال متابعة المرضى. طبعا مع تأكيد مهم أن هذا الرقم مهم، ولكن لا يعني القطعية والسببية بشكل مباشر. الصورة أكبر من ذلك وأكبر من جسم الإنسان. الأمم المتحدة تذكر أن ما يصل للمحيطات حوالي 13 مليون طن سنويا، ومع كل هذا الإنتاج 9% فقط من النفايات البلاستيكية يعاد تدويرها، والباقي يتراكم في الطبيعة وفي الردم وأحيانا حتى بالحرق. طب خلونا نرجع على أساس الحلقة. إيش هو المايكروبلاستيك؟ هو فتات بلاستيكي صغير جدا، والأصغر منه اللي هو النانو بلاستيك، يطلع من تفكك الأكياس، القوارير، العلب والأقمشة الصناعية مع الوقت ومع الاحتكاك وحتى مع الحرارة. لذلك في 2025 باحثون فحصوا أنسجة بشر بعد الوفاة، ووجدوا أن جزيئات المايكرو والنانو بلاستيك في الدماغ حتى كانت أعلى من الكبد والكلية بحوالي 7 إلى 30 مرة، بل لوحظ أن هناك حالات في الخرف أعلى عند هؤلاء الأشخاص الذين يحملون كميات مرتفعة. طيب هل نحن نبالغ ونخوف من هذا الموضوع؟ لا، إلى اليوم صعب نجزم بحجم الضرر ودقته، لأن الإنسان يتعرض بكميات مختلفة وقياسات مختلفة. أعزائي المستمعين، خلونا نكون منصفين. البلاستيك اكتشاف مهم جدا ومفيد، وخدم الحضارة الإنسانية، خدم الطب، حفظ الغذاء، خفف الوزن والتكلفة، وفوائد كثيرة. لكن اللي صار أننا أفرطنا في استخدامه، فتحولت النعمة إلى عبء. وش نسوي عمليا؟ بدون مبالغة خفف البلاستيك، خصوصا اللي هو يكون وحيد الاستخدام. استخدم القارورة الزجاجية، استخدم كوبك الشخصي وغسله وكرر استخدامه باستمرار. لا تسخن الأكل في البلاستيك غير المناسب قدر الإمكان. لا تترك قوارير الماء في البلاستيك في الشمس أو في السيارة. وأما للبيت، حاول نظف البيت باستمرار، خاصة في مناطق مثل مناطقنا الصحراوية، لأن الغبار يحمل هذه الجزيئات معه. ختاما، الموضوع مو تخويف، الموضوع هو فقط وعي. نستخدم النعمة بعقل ونقلل الأثر قدر ما نستطيع. وليكن قول الله عز وجل: نصب أعيننا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. دمتم بصحة وعافية، وإلى كبسولة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ألف ألف أف أم. ثورة الذكاء الاصطناعي وصلت، فكر 360 مرة. تخيل لو لوحة الموناليزا الشهيرة انرسمت بأرقام ومعادلات بس. البرامج اللي تطلع صور وتصاميم ما عندها حس فني ولا إلهام، هي بس تدمج ملايين الصور اللي رسموها بشر حقيقيين وحطوا فيها مشاعرهم. الآلة تسرق الأسلوب بس ما تقدر تسرق الإحساس. ففكر 360 مرة في الشيء اللي انت قاعد تسويه. سلمان القرشي، ألف ألف اف ام.
4: ارتقي بنفسك.
5: ممكن يصيبك الإحباط، في الواقع الإحباط ممكن يصيب أي أحد وأكثر من مرة وكمان في اليوم الواحد. إيش أسوي؟ أكتب أسباب الإحباط، أكتبها أو أسجلها، هو شخص، هو موقف. بعد كده أتكلم مع شخص أحبه. لازم تتكلموا مع اللي تحبوهم. راجعوا أهدافكم من الأصل، الحدث اللي كان حاصل. ركز على المميزات اللي موجودة فيك. أتقبل الوضع بواقعية، نعم حصل كذا، كيف حعالجه؟ أتذكر صعوبات كثيرة تجاوزتها قبل كذا، حتلاقي هذه سهلة.
4: ألف ألف أف
6: أم. حكاية مشهور. كاظم الساهر. تربى كاظم الساهر في بيت صغير جدا وسط عائلة فقيرة جدا تتألف من 7 أخوات. كان شديد الإحساس بالظروف أسرته المادية، لا يطلب الطعام حتى لو اشتد عليه الجوع. هذا كاظم الساهر. لما صار عمره 12 سنة بدأ يعمل في مهن مختلفة للإنفاق على نفسه، في محاولة منه لتخفيف بعض العبء عن أهله. من بين هذه المهن التجارة، وكان أيضا يلف على المقاهي يبيع الكتب القديمة، وباع آيس كريم، وباع فلافل. وأثناء هذه المرحلة أو الرحلة الشاقة، كاظم الساهر انضم لفريق موسيقى كان في الحي اللي يقيم فيه، وهناك طلب من أحد أساتذته أن يستمع إليه. انبهر بصوته الأستاذ، قال إيش ذا الصوت العذب وإحساس رائع. شجع كاظم الساهر حتى التحق بمعهد الموسيقى في بغداد، ومن هنا بدأت مسيرته الفنية الرائعة.
7: ألف ألف أف أم.
8: وجهات سياحية. أسواق المعقلية بالرياض.
9: بعيدا عن الأسواق الحديثة والمولات القديمة، هذا السوق القديم يحتوي على كل ما يمكنك أن تحتاجه من مستلزمات بسرعة وبكل سهولة، والأميز أنك ستحصل عليه بسعر الجملة. تتميز أسواق المعقلية بالحلويات القديمة ولوازم الخياطة والبهارات والملابس وكل ما يتعلق بها من أمور، بجانب العطارة وأنواع العطور العابقة والمختلفة التي تملأ المكان برائحتها الجميلة. تشتهر هذه الأسواق بالبيع بالجملة، وتعتبر أول مركز تجاري في الرياض يقدم هذه الخدمة. الأسواق الشعبية هي جزء من تراث الماضي وعبقه. يمكنك زيارة هذه الأماكن للتعرف على جزء من أصالة السعودية وشراء حاجياتك وأغراضك ضمن جولة سياحية بسعر زهيد.
2: الصحة والحياة مع الدكتورة غدير جمجوم.
10: إيش هي الطريقة الحديثة لعلاج الناسور العصعصي؟ كثير مراجعين يتخوفوا من دي العملية، لأنه العملية الجراحية القديمة إحنا عارفينها مرة مؤذية، تضايق، وفترة التشافي جدا طويلة. أحب أقول لكم إن إحنا صرنا نسوي الناسور العصعصي عن طريق الليزر. طبعا لازم أخذ التاريخ المرضي ونشوف المريض ونشوف الناسور، بس ممكن نحاول نسوي له العملية بطريقة الليزر الطريقة الحديثة. دكتورة غدير جمجوم، استشاري جراحة أورام، ألف ألف أف أم.
11: نصيحة الطبيب.
12: من هو طبيب الأسرة؟ طبيب الأسرة هو الطبيب الأولي الذي يقدم الرعاية الصحية الشاملة والمستمرة لجميع أفراد الأسرة، ويعالج مجموعة واسعة جدا من الأمراض ويشرف على الوقاية والتوعية الصحية، بالإضافة إلى توجيه المرضى إلى التخصصات المناسبة عند الحاجة لذلك والمتابعة معهم. تعرف اليوم على طبيبك، طبيب الأسرة الخاص بك من خلال تطبيق صحتي.
11: الدكتور مهدي بن محمد الراجحي، استشاري طب الأسرة.
13: معلومة تفيدك.
14: من أنجح الوسائل التي تعيد للجسم توازنه هو تناول إفطار صحي للحصول على التوازن الجسمي والعقلي معا، ونتخلى عن كل ما هو سلبي ونشق طريقنا نحو التفاؤل والسعادة.
13: ألف ألف أف أم.
15: دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة حبيبي يا ولد الويكند. انت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حس عمرك طويل. هاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.
16: لغات.
17: مرحبا باللغة الهندية.
18: نمستي.
17: اللغة الهندية خامس اللغات استخدام حول العالم، الناطقين فيها كان يوصل زمان لأكثر من 1,000,000 نسمة. عارفين هذا زمان متى؟ بين 1997 و 1998 كانت اللغة الأكثر استخداما في المناطق الشمالية، وهي كمان تتعرف بأنها من فروع اللغة الهندو أوروبية. كثير من الدول تستخدم اللغة الهندية للحديث لأنها تستخدم من قبل سكان جنوب أفريقيا، وكمان في الولايات المتحدة الأمريكية واليمن وأوغندا وألمانيا وباكستان، وكمان الدول اللي بتتحدث فيها في الأصل. تتعدد اللغات في الهند، هذا يرجع لتعدد الأقاليم والمناطق.
19: ألف ألف أف أم.
20: دوس بنزينك الموتى كل جديدك الموتى ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دبل لي الدعسة كمان
21: اسمعنا وفولو
22: الموتى. معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة 7 الى الساعة 8 مساء على الف الف اف ام.
23: من التراث

المزمار، وتكون طريقة الرقصة على شكل صفين متقابلين وهم وقوف، وبأيديهم العصا الشون، وفي وسط الحلبة توقد نار يدور حولها الراقصون، وتمتد فيها الأيادي بالعصا في شكل متناغم مع الإيقاعات السريعة، وتلزم الرقصة بلباس محدد وهو الثوب والعمامة الحجازية الألفية البرتقالية اللون، ويضع على كتفه الغبانة والحزام العريض على الوسط.

0: سعودي وافتخر.
1: لو ما بقى بالعمر إلا ضحى شمس، بديت بهديني وداري وهلها، ما قد ذخرت اليوم عنها ولا أمس، هي عشقة أفكاري وغاية أملها، أجهر بها ماني بنا أقولها همس، عادات أبوي وجدي اللي صقلها، حنا هل التوحيد، حنا هل التوحيد إذا غيرنا هس، وحنا هل التطوير صقر وجملها، نبني على مبنى السلف عزة النفس، ونفاخر العالم بنادر مثلها، ونسابق الأيام ونورد الخمس، ونكسر مخالب من يدور شكلها، ومن لابست أصابعه حدنا لمس، ومن لامست أصابعه حدنا لمس، نقطع يدينه ما درى وش فصلها، وما دام سلمان الحزم، وما دام سلمان الحزم لقن الدرس، ما همنا غادي الحياة وهملها.
2: ألف ألف إف إم.
3: عشت مملكتنا، عشت مملكتنا، عاش سلمان ومحمد عبد العزيز اللي بداها، راية العز وأرضها وحد على شرع الله، على شرع الله وبهدي الله حكمها مهد.

مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش. يقام منتدى QIS العربي 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. فيها أن تصل الدفعة من معلمي اللغة السعودية وتضم نحو 200 معلم، ذلك برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية، إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: ترتقي بنفسك.
1: أغلبنا عايش في منطقة الراحة ومرتاح فيها، عشان نخرج منها لازم نبدأ هواية جديدة، لازم نخرج شوية عن بيئتنا، لازم نخلي إخفاقنا وأخطائنا مرشد لينا في الخطوة الجاية، لازم نتأقلم مع عدم الراحة اللي تيجي في البداية عند التغيير، لازم نتحدى عادات سابقة تبنيناها ومو محتاجينها. نبدأ بخطوات صغيرة، ما ناخذ الخيارات السهلة، نتعلم، نجرب، نحط مكافأة لنفسنا إذا نجحنا، ونخالط الناس اللي يحبوا المغامرة.
0: ألف ألف أف أم.

0: ألف ألف أف أم.
1: صباح الخير.
2: Bonjour, bonjour.
3: Good morning.

ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف FM.

ألف ألف أف أم. بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا. جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف على ألف ألف أف أم. مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555 013323.

0: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف أف أم من أخبار
1: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل
0: برامج
2: تعرف تزارتي المتل
0: تغطيات
3: طفل الريد سيمون
0: مسابقات
4: مبروك عليك فوز
0: وجوائز الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغاه. حمل تطبيق ألف ألف أف أم وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي آت ألف ألف أف أم وسناب شات على ألف ألف أف أم لايف.
5: دوس بنزينك
0: الموتر
5: كل جديدك
0: الموتر
5: ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دبل لي الدعسة كمان
6: اسمعنا وفولو
7: الموتر معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة مساء على الف الف اف ام

في برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل باربع على ألف ألف

0: يا أخي إيش المكان الرايق ذا؟ أنا أبغى مكان فيه إزعاج، أبغى أغير جو.
1: ترى طريق الملك مرة زحمة، أنا جاي أشرب قهوة وأروق.
0: يا أخي زهقان.
1: طيب.
0: طفشان.
1: طيب.
0: طيب اديني الحل.
1: أسمع، تبى الحل؟
0: لا.
1: أفتح برنامج عطني اللوكيشن وادعي لي.
2: طفشانين وزهقانين ومو عارفين فين بتروحوا؟
3: هيوة.
2: في برنامج عطني اللوكيشن الويكند معايا بيكون غير، وحاخدك على أماكن مرة فين. أخذ مني الخير. ضبط وساعدكم وجهزوا الجي بي اس
4: الاتجاه نحو اليمين،
2: لأن في تحديات ومسابقات خارج عن المألوف، وأماكن ندلكم عليها فيها جوائز، ويا بخت الفائز.
4: لقد وصلت إلى وجهتك للوناسة.
2: شارك معانا وحل الحروف، لأن من الضحك حتبطل تشوف. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف أف أم.
5: ألف ألف أف أم.

مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربية 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاد. لطلب البروشور 0555 013323.

تعلن شركة عقار ون عن مزاد صفوة مكة لبيع 13 عقارا تشمل أراضي تجارية وسكنية وعمارة في أرقى أحياء مكة. يقام المزاد إلكترونيا تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ ابتداء من 27 وحتى 29 من يوليو الجاري في الساعة 7:30 مساء عبر منصة مباشر للمزادات. للاستفسار 9-220-562.

0: الف الف اف ام انا الموجة السعودية.
1: احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
2: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.

0: You're in front of the elephant. You have no money. He's going to follow.
1: Go and buy and fill him.
0: Did you see what you did?
1: شفت وش سويت؟
2: So now you stand up and you wake up.
1: كلكم تقوموا وتصحصحوا.
2: You just have to be together.
1: لازم تكون.
2: You have to win it. To face
3: it. يا ساتر، إيش صاير في غرفة الملابس؟
4: اللي صار شيء خطير شو ترى؟
3: لا هتقولها. إيش قالوا؟ إيش قالوا؟
4: بيني وبينك شيء ما ينقال إلا على المنصة.
5: في برنامج المنصة مع جابر العميري، إيش يصير مع المدربين واللاعبين داخل الغرف؟ حتكون أوراقها مكشوفة، والأحداث والقرارات حتسمعوها أول بأول. المنصة من الأحد إلى الأربعاء ابتداء من الساعة 6 وحتى 7 مساء على ألف ألف FM.
6: ألف ألف FM.
3: يا أخي إيش المكان الرايق ذا؟ أنا أبغى مكان فيه إزعاج، أبغى أغير جو.
7: ترى طريق الملك مرة زحمة، أنا جاي أشرب قهوة وأروق.
3: يا أخي زهقان.
7: طيب.
3: طفشان.
7: طيب.
3: طيب اديني الحل.
7: أسمع، تبى الحل؟
3: لا.
7: أفتح برنامج عطني اللوكيشن وادعي لي.
8: طفشانين وزهقانين ومو عارفين فين بتروحوا؟
9: هيوة.
8: في برنامج عطني اللوكيشن الويكند معايا بيكون غير، وحاخدك على أماكن مرة فين. أخذ مني الخير. ضبط وساعدكم وجهزوا الجي بي اس
10: الاتجاه نحو اليمين،
8: لأن في تحديات ومسابقات خارج عن المألوف، وأماكن ندلكم عليها فيها جوائز، ويا بخت الفائز.
10: لقد وصلت إلى وجهتك للوناسة.
8: شارك معانا وحل الحروف، لأن من الضحك حتبطل تشوف. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطن اللوكيشن كل خميس من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف FM.
6: الأخبار من ألف ألف FM.
11: مرحبا. طلب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة، بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربية 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: جولة في كتاب مع أميرة الفاضل.
1: مرحبا، قصتنا اليوم عن ملالا. ملالا فتاة باكستانية تحدت طالبان حتى قرروا اغتيالها. ولدت ملالا في مجتمع يتشائم من الإناث ويعتبر أن ولادة الأنثى تجلب الفقر للعائلة، لكن والدها ضياء الدين يوسف سي كان منفتح العقل وحبا للعلم والثقافة ولا يرى فرقا بين الإناث والذكور. سماها والدها بهذا الاسم تيمنا بملالي مايواند الأفغانية اللي كان لها شعبية كبيرة في بلادها في أفغانستان بسبب مشاركتها للجيش الأفغاني ضد الاحتلال البريطاني لبلادهم. ورثت ملالا عن والدها حب التعليم والتعلم التي لم تكن تعرف القراءة أو الكتابة. كانت تعيش حياة هادئة إلى أن سيطر الطالبان على المنطقة اللي تعيش فيها، تحديداً وادي سوات في باكستان. تصفهم ملالا وهي في العاشرة من عمرها وتقول: عمامات سوداء، لحى طويلة، وجوها عابسة، يحملون الأسلحة أينما ذهبوا. مع ذلك ما كانت تصرفاتهم همجية كما هو متوقع، لكن في غضون سنوات قليلة خرج الأمر عن السيطرة، خاصة بعد أن أصبح شخصاً يدعى فضل الله زعيمهم. حينها أصبحت تهديدات القتل تلاحق كل من يخالف الرأي. حرم فضل الله التلفزيون، الأقراص الرقمية، ومنع خروج النساء من منازلهم، ثم أمر بإحراق المحلات المخالفة. وما اكتفى بكذا، أراد أن ينشر أفكاره بشكل أكبر، فاستولى على الراديو وبدأ في إلقاء الخطابات وتعريف نفسه بأنه من دعاة الإصلاح، وقال إن الفتيات اللاتي يتوقفن عن التعليم سيدخلن الجنة، وقرر إغلاق المدارس العادية واحدة تلو الأخرى وإبقاء المدارس الدينية فقط. قاومت ملالا وقلة من الفتيات هذه الأفكار، واستمروا في الذهاب إلى مدرسة والدها المهددة بالإغلاق في أي لحظة، حتى حدث الأمر الذي وضع ملالا في قائمة ألد أعداء طالبان. اتصل بوالدها أحد مراسلين الإذاعة البريطانية وقال أنهم يبحثون عن معلمة أو طالبة تكتب مقالات عن ما يحصل للنساء تحت سطوة طالبان. وفعلاً بدأت ملالا بالعمل معهم تحت اسم مستعار، ولاقت هذه المقالات انتشاراً واسعاً بين الطالبات والمعلمات. اشتعل غضب طالبان، خاصة أنهم لم يعرفوا من يكتب هذه المقالات. بعدها بأيام أغلقت جميع المدارس، فظهرت ملالا علانية في مقابلات إذاعية وتلفزيونية تتحدث عن معاناتهم. لاحقتها هي وعائلتها تهديدات القتل، لكن والدها لم يتوقع أن تجرؤ طالبان على قتل فتاة لم تتعدى 14 من عمرها. انتقلت العائلة لمدينة أخرى لإيجاد مدرسة تلتحق بها ابنتهم. وفي صباح أحد الأيام أوقف شابان ملثمين حافلة المدرسة وسألوا الطالبات بصوت مرعب: من منكن ملالا؟ تقول ملالا لم تنطق الطالبات بكلمة، لكن أنظارهم اتجهت نحوي، وعلى الفور أطلق الشاب النار عليها. غابت عن الوعي لأشهر، وعندما أفاقت وجدت نفسها في إحدى مستشفيات إنجلترا. أخبروها أنها كانت ستموت في مستشفيات باكستان، فأرسلت الإمارات العربية المتحدة طائرة مجهزة لنقلها إلى مستشفى الملكة إليزابيث في إنجلترا. انتهى الكابوس وأصبحت ملالا رمزاً للشجاعة، وحصلت على العديد من الجوائز تقديراً لنضالها في كسب حق تعليم الفتيات في باكستان. أهمها كان جائزة نوبل للسلام عام 2014. الفكرة: قف على ناصية الحلم وقاتل. كنتم معي أنا أميرة الفاضل، مع السلامة.

0: كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في كبسولة. كنت في يوم من الأيام في مؤتمر طبي والتقيت بخبير أطفال أنابيب له عشرات السنين من الخبرة. سألته بصراحة، كثير ما نسمع عن ما يسمى بالعد وتحديد جنس الجنين، هل هو ذكر أو أنثى؟ هل هذا ممكن عمليا؟ ابتسم وقال بثقة: مستحيل. لذلك في هذه الكبسولة خلونا نوضح الصورة مع بعض. قديما كان يلام النساء، خصوصا إذا تكرر إنجاب البنات منها، يسمونها أم البنات. لكن هذا الاعتقاد انتهى علميا بعد فهم الكروموسومات. اتضح وبلا شك أن ماء الرجل هو المحدد، إما X أو Y، لكن المرأة دورها ثابت ولا يتغير. قال الله عز وجل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أما ما يتداول من عد أو حسابات أو وصفات شعبية فلا أصل علمي لها. الطرق الوحيدة التي يمكن فيها اختيار الجنس هي تدخلات طبية دقيقة مثل أطفال الأنابيب، ولأسباب طبية محددة، ولا بد من العودة لأحكام الشريعة الإسلامية فيها فقط. لكن سبحان الله، وهذا هو الجديد في كبسولتنا، في عالم الحيوان الآن يستخدم العلماء تقنية جديدة اسمها تقنية فرز الحيوانات المنوية XY، ولا تستخدم إلا في التلقيح الصناعي. الهدف منها ترجيح ولادة الذكور على الإناث أو العكس، يعني يكون صاحب الحلال يريد إكثار ذكور أو يريد إكثار الإناث، ويكون هذه الأسباب اقتصادية في الإنتاج الحيواني. لكن الإنسان لا تطبق عليه مثل هذه التقنيات. أعزائي المستمعين، من حكمة الله عز وجل أننا لا نتحكم في هذا التنظيم الكوني، والأجمل من ذلك أن الكون عبر آلاف السنين ما زال متوازنا بين الذكور والإناث. إحصائيا الآن يولد في العالم حوالي 105 ذكور مقابل كل 100 أنثى، ثم يتعادل العدد لاحقا بسبب اختلاف معدلات الوفيات ومسبباتها. توازن دقيق متناهي في الدقة، ليس عشوائيا ولكنه بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالحمد لله الواهب والحمد لله الحكيم. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الكبسولة، وألتقيكم دائما وأبدا وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: FM. الصحة والحياة مع الدكتورة غدير جمجوم.
2: عندي قولون، أو عندي ألم في المعدة، أو الأكل يضايقني، معدتي دائما تعبانة، هذه كل المشاكل في الأخير يطلع عندهم حصوات في المرارة. لازم تقول للدكتور المشاكل اللي انت بتمر بيها عشان نوصل للتشخيص الصح. انت لا تشخص نفسك، لا تقول انا عندي قولون، قول للدكتور اعراضك وهو الدكتور حيقول لك ايش المشكلة اللي عندك. دكتورة غدير جمجوم، استشاري جراحة أورام، ألف ألف أف أم.
3: حكاية مشهور. جي كي رولينج خلال خطابها في جامعة هارفارد حددت مؤلفة سلسلة هاري بوتر أهمية الفشل وقيمته، لأنها كانت واحدة من الناس اللي اختبروا الفشل. بعد سنوات قليلة من تخرجها عاشت أسوأ التجارب عندما فشلت في حياتها الزوجية، وصارت بدون عمل وبلا مأوى، وفي 12 ناشر رفضوا نشر الجزء الأول من روايتها هاري بوتر. الآن هاري بوتر هو واحد من الكتب الأكثر قراءة على مر العصور، بيعت أكثر من 500 مليون نسخة من كتب هاري بوتر في جميع أنحاء العالم، وقدرت القيمة الإجمالية لسلسلة هاري بوتر ب 25 مليار دولار. كان خروج الكاتبة جي كي رولينج من هذا الفشل منحها القوة والتصميم لتحقيق النجاح.
4: ألف ألف أف أم.
5: إيه وحشتني الجلسة مع الشباب والجمعة الطيبة. يا ذكاء اصطناعي يا AI،
6: أهلا، كيف أقدر أخدمك؟
5: بالله علمني، إذا عندك برنامج أو قناة أسمع فيها السوالف اللي أستانس فيها.
6: أكيد، في برنامج على ألف ألف أف أم اسمه ثلاثية، يقدم سلطان القنب ومعمر سلامة وماجد الجبرتي.
7: تحتاج تفاصيل أكثر؟
5: ثلاثية وعلى ألف ألف أف أم. يا أخي رجعتني لأيام زمان.
7: برنامج ثلاثية، نسمع خبراتكم وقصصكم والأهم نوسع صدوركم. برنامج ثلاثية، برنامج جديد يناقش قضايا اجتماعية وحديث المجلس،
8: وراح نسمع أسئلتكم ودايم حنا في انتظاركم.
7: وأكيد برنامج ثلاثية يعني كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة 8 على ألف ألف أف أم.
8: ثلاثية هي مساحتكم.
9: ارتقي بنفسك.
10: 30 دقيقة بس مشي يوميا، شوف عن ايش حتبعدك. هشاشة العظام، الزهايمر، التوتر والعصبية والاكتئاب، السكر، آلام العظام، العضلات، المفاصل، مشاكل القلب، الشرايين، حتزيد قوة تحملك وحتعزز كمان من وظيفة جهازك المناعي. كل هذا بإذن الله.
9: ألف ألف أف أم.
11: دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند.
12: أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة.
11: أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، أنت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حتى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليئة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تأخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر، كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.
13: وجهات سياحية، أسواق المعقلية بالرياض.
14: بعيدا عن الأسواق الحديثة والمولات القديمة، هذا السوق القديم يحتوي على كل ما يمكنك أن تحتاجه من مستلزمات بسرعة وبكل سهولة، والأميز أنك ستحصل عليه بسعر الجملة. تتميز أسواق المعقلية بالحلويات القديمة ولوازم الخياطة والبهارات والملابس وكل ما يتعلق بها من أمور، بجانب العطار وأنواع العطور العابقة والمختلفة التي تملأ المكان برائحتها الجميلة. تشتهر هذه الأسواق بالبيع بالجملة، وتعتبر أول مركز تجاري في الرياض يقدم هذه الخدمة. الأسواق الشعبية هي جزء من تراث الماضي وعبقه. يمكنك زيارة هذه الأماكن للتعرف على جزء من أصالة السعودية وشراء حاجياتك وأغراضك ضمن جولة سياحية بسعر زهيد.
15: أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين، كل هذا وأكثر في برنامج مسموع.
16: مسموع أخبار حصرية، مسموع أخبار الفنانين.
17: برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8 إلى 9 مساء على ألف ألف أف أم.
16: أخبار الفنانين.
18: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة.
9: ألف ألف أف أم.
19: هل هذا الشخص قانوني؟
20: أنا أتوقع الله العالم مهنة القانون.
21: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفرين ولكنه لا يحمي الغافلين.
20: قواعد، أنظمة، إجراءات.
22: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل بارباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2 ظهرا على ألف ألف أف أم.
18: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاء للمحاماة.
23: إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة.
0: التستر التجاري هو تمكين شخص غير سعودي وغير مرخص له من ممارسة نشاط اقتصادي باستخدام ترخيص شخص آخر مرخص له بممارسة النشاط، وهو فعل مجرم لما يلحقه من أضرار بالغة بالاقتصاد، ويجب على جميع أفراد المجتمع التصدي له.
1: أنا من الرياض وأنا من جدة وأنا من تبوك وأنا من عسير وأنا من جيزان وأنا من الشرقية، وطننا هذا كله وطننا. اليوم اللي بحث عنه عندنا قدرة مالية للإنفاق، عندنا قدرة استثمارية نوجهها في الأماكن اللي تخلق لنا أكبر عائد اقتصادي، اللي تخلق لنا أكبر وظائف، واللي تعود للوطن بأكبر منفعة والمواطن بأكبر منفعة. فحيث وجدت الفرصة يتم التركيز عليها والعمل عليها.
2: ألف ألف أف

أجمل البرامج والمسابقات والأغاني فقط على ألف ألف FM. من التراث الخطوة الجنوبية هي رقصة حربية قديمة وإحدى الألعاب والألوان الجنوبية السعودية، يتميز شعرها بغزارته وتنوع ألوانه وهدوء إيقاعه بطريقة يسهل معها أداء الرقصة. وتنتشر الخطوة وتشتهر في منطقة عسير التي تشمل على أكثر من 16 محافظة، واتخذت الرقصة مسماها من خطوة القدم على الأرض لأن الراقص يستخدم خطواته بطريقة إيقاعية لأدائها، وتقام بالعادة في الأفراح والزواجات والعزائم.

0: الموتر
1: دوس بنزينك
0: الموتر
1: كل جديدك
0: الموتر
1: ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دب اللي بداسه كمان
2: اسمعنا وفولو
3: الموتر معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة مساء على الف الف اف ام

0: ألف ألف أف أم.
1: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555 013323.

0: الموتر
1: دوس بنزينك
0: الموتر
1: كل جديدك
0: الموتر
1: ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دبل لي الدعسة كمان
2: اسمعنا وفولو
3: الموتر معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة مساء على الف الف اف ام

0: يا أخي إيش المكان الرايق ذا؟ أنا أبغى مكان فيه إزعاج، أبغى أغير جو.
1: ترى طريق الملك مرة زحمة، أنا جاي أشرب قهوة وأروق.
0: يا أخي زهقان.
1: طيب.
0: طفشان.
1: طيب.
0: طيب اديني الحل.
1: أسمع، تبى الحل؟
0: لا.
1: أفتح برنامج عطني اللوكيشن وادعي لي.
2: طفشانين وزهقانين ومو عارفين فين بتروحوا؟
3: أيوة.
2: في برنامج عطني اللوكيشن الويكند معايا بيكون غير، وحاخدك على أماكن مرة فين. أخذ مني الخير. ضبط وساعدكم وجهزوا الجي بي اس
4: الاتجاه نحو اليمين،
2: لأن في تحديات ومسابقات خارج عن المألوف، وأماكن ندلكم عليها فيها جوائز، ويا بخت الفائز.
4: لقد وصلت إلى وجهتك للوناسة.
2: شارك معانا وحل الحروف، لأن من الضحك حتبطل تشوف. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف FM.

0: الموتر
1: كل جديدك
0: الموتر
1: ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دب اللي بدعسة كمان
2: اسمعنا وفولو
3: الموتر معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة مساء على الف الف اف ام

مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن الشفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربي 2026 يومي 14 و15 من اكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، مستمعين الموجة السعودية إذاعة ألف ألف إف إم وعشاق السيارات والمحركات والحماس. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الموتر عالم السيارات والمحركات. أقدم لكم أنا أحمد البريكي، بنجيكم كل يوم أربعاء من الساعة 7 إلى الساعة 8 نتكلم عن عالم السيارات وعالم المحركات وإيش يصير فيها من خلينا نقول فيها من تبعيات كثيرة الناس ما تدري عنها. طبعا في الموتر يعني لكل سيارة حكاية ولكل طريق تجربة، لكن لما ندخل عالم السباقات والحماس يزيد والتحدي يكبر وأجزاء من الثانية ممكن تحسم المنافسة. فعشان كده خلف كل متسابق نشوفه على خط الانطلاق في تدريب واستعداد وفريق كامل يشتغل معاه، وفي كمان حلم يبدأ بشغف وتحول مع الوقت إلى مشاركة ومنافسة وإنجاز. فعشان كده اليوم حلقتنا والموضوع اللي اخترناه لكم اللي هو رياضة المحركات ومستقبل السباقات في السعودية. راح نتكلم عن واقع هذه الرياضة والفرص المتاحة للمواهب الوطنية وكيف يبدأ الشاب أو الشابة أول خطوة في عالم السباقات وإيش المجالات اللي ممكن يدخلونها حتى بعيد عن مقعد السائق. طبعا حيكون ضيفنا اليوم الأستاذ عبد الرحمن رمال وبيكون معانا في هذه الفقرة، ورح نتكلم ونكمل معاه حوارنا بشكل كامل ونتعرف على حاجات كثيرة. لكن قبل ما نبدأ ونتكلم على موضوع حلقتنا نذكركم ببعض الأخبار اللي اخترناها لكم في الموتر. طبعا أول خبر اللي هو يقول إنه أعلنت اللجنة المنظمة ختام اللجنة المنظمة للجائزة الوطنية لقطاع السيارات ختام المرحلة وهي مرحلة الترشيحات للنسخة 14 بمشاركة قياسية وتنافسية عالية، استعداد لإعلان الفائزين وتكريمهم في جدة في منتصف نوفمبر المقبل. وتنظم الجائزة وكالة بي آر إريبيا بدعم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبشراكة استراتيجية مع شركة جي بي للتموين. طبعا وبحسب بيان اللجنة برزت الطرازات الكهربائية والهجينية ضمن الترشيحات مع حضور قوي للطرازات الصينية وارتفاع مشاركة السيارات الفاخرة والسوبر رياضية. كمان أوضح الأمين العام للجائزة الوطنية لقطاع السيارات السيد وليد قرنوح أن النسخة الحالية تضم أكثر من 25 فئة تشمل السيارات والجوائز الخاصة وجوائز رياضة السيارات. وكمان كشف عن مفاجآت وفئات جديدة تطرح لأول مرة من خلال الحفل الختامي للاحتفاء بالتميز والابتكار وإبراز أفراد والشركات والمبادرات المؤثرة في المملكة. طبعا احنا بدورنا نقول بالتوفيق لجميع المرشحين، وراح يكون الاستاذ وليد قرنوح وجميع اعضاء اللجنه والجائزه الوطنيه بانتظار اعلان الفائزين والاحتفاء بانجازاتهم. طبعا من ضمن الاخبار كمان عندنا الخبر الثاني والاهم اللي يقول فيه انه مع الاستعداد لاعلان الجائزة الوطنية راح نتكلم على نقاط ثانية اللي هي إنه في معرض راح يقام إن شاء الله في شهر نوفمبر اللي هو معرض السيارات الدولي. فعشان كده راح نعطيكم اليوم الخبر يقول لك كشف المؤتمر الصحفي للمعرض الدولي للسيارات بجدة عن أبرز ملامح نسخته 20 التي تقام من 4 إلى 7 نوفمبر المقبل في مركز جدة للمعارض والفعاليات. طبعا حيكون هذا المعرض برعاية صاحب السمو الملك الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وكمان الأستاذ محمد يوسف ناغي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. طبعا المعرض بيجمع تحت سقف واحد سيارات البنزين والهجينية والكهربائية ممتدة أو خلينا نقول ممتدة المدى والكهربائية بالكامل، مع استعدادات لعرض طرازات جديدة للمرة الأولى، وكمان تخصيص مساحة للسيارات الكهربائية والحلول الذكية إلى جانب جلسات حوارية وورش عمل عن مستقبل السيارات.
ومن الفعاليات المميزة تحدي الابتكار الدولي في قطاع السيارات، وهو هاكثون استهدف طلبة الجامعات والمبتكرين ورواد الأعمال، ويشتغل فيه المشاركون لمدة 36 ساعة على تطوير حلول في الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والاستدامة وتجربة العميل الرقمية. وبحسب منظمي المعرض، الدخول راح يكون مجاني للجمهور مع تجارب للسيارات وحفلات وإطلاق وفرصة فرصة للقاء شركات السيارات والزيوت والتقنية. طبعا احنا بدورنا كإذاعة ألف ألف نفتخر ان احنا نكون راعي لهذا المعرض. طبعا كمان من النقاط اللي احنا ذكرنا فيها انه خبرنا اليوم اللي ذكرناه عن الجائزة الوطنية لقطاع السيارات راح يكون موضوع حلقتنا اليوم، راح نتناقش عدة نقاط، لانه وراء انجاز رحلة ووراء كل موهبة بداية تحتاج توجيه وتدريب. فعشان كده كيف نفرق بين حب السيارات والسرعة، وكمان بين ممارسة رياضة المحركات بشكل منظم وآمن، ومن وين يبدأ الشخص اللي عنده شغف، وكيف ممكن يكون جزء من هذا العالم سواء كان سائق أو في المجالات الفنية والتنظيمية والإعلامية. طبعا مستمعين الكرام خلوكم قريبين معانا، راح نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرحب بضيفنا الأستاذ عبد الرحمن الرمال، وراح نتناقش عن رياضة المحركات ومستقبل السباقات في السعودية. أنتم مع الموتر على إذاعة ألف ألف إف إم، فاصل ومكملين.

0: ألف ألف أف أم.
1: الموتر مع أحمد البريكي

0: حياكم الله مستمعين الكرام ومكملين معاكم في برنامج الموتر عالم السيارات والمحركات. وزي ما قلنا لكم اليوم موضوعنا عن رياضة المحركات ومستقبل السباقات بالسعودية. وضيفنا الأستاذ عبد الرحمن الرمال مدير اللجنة الإعلامية في الجائزة الوطنية لقطاع السيارات. حياك الله أخوي عبد الرحمن.
1: الله يسلمك ويعافيك أحمد.
0: احنا طبعا من زمان ما التقينا.
1: أيوه.
0: فاعتبر اليوم احنا جينا وفي عندنا كده شغف ومعلومات, بالذات ان احنا اخترنا موضوع اللي يتكلم عن رياضة المحركات مستقبل السيارات بالسعودية, وهي من ضمن كمان يعني الجائزة الوطنية لقطاع السيارات.
1: صحيح.
0: طيب يعني نبغى نعرف, خلينا نبدأ مثلا بتعريف هذه الرياضة, وحابين نتعرف على واقعها في السعودية وكيف ممكن الشخص يعني الشخص الشغوف يبدأ فيها. فلما نقول رياضة المحركات إيش يشمل هذا المصطلح, وكيف تشرح للمستمع الفرق ما بين مجرد حب السيارة والسرعة وما بين ممارسة الرياضة رياضة المحركات بشكل منظم وآمن؟
1: شوف, حب السيارات إنك أنت هواية, أنت تحب السيارات, بتتابع أخبارها. حلو. أنت عندك سيارتك الخاصة بتعدلها تزبطها, وزي ما احنا نقول زمان تقطبها. أيوة تعدلها تسوي. لكن رياضة المحركات زيك زي لاعب أي رياضة, أنت داخل حلبة عندك فيه قوانين, عندك فيه قوانين اتحادية, عندنا من الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA, عندك الـ FIM الاتحاد الدولي للدراجات النارية. فطبعا هذه كلها بتكون انت ضمن فريق, عليك قوانين, عليك التزام. فهذا هنا الفرق.
0: تمام. يعني هذا الفرق. طيب لو جينا ناخذها بنظام من خلال متابعتك عبد الرحمن, انت كيف تشوف واقع رياضة المحركات في السعودية اليوم؟ ايش اللي ابرز التغيرات في اهتمام الجمهور والفرص المتاحة حاليا للمواهب الوطنية؟
1: والله شوف, السعودية يعني من تقريبا خلال عدة سنوات صارت قبلة في منطقة الشرق الأوسط لرياضة المحركات. يعني احنا نتكلم, احنا عندنا F1, عندنا فورمولا اي, داكار, والآن WRC, حتى كمان رياضة المحركات المائية دخلت عندنا E1 والفورمولا 1 H2O, يعني حتى على البحر برضو كمان دخلت في هذه. طبعا احنا نتكلم على انه في مجالات كثيرة الآن تقدر تدخل فيها في رياضة المحركات, مو لازم انك انت تكون سائق, ممكن تكون مارشل. الآن في فرص انك انت تصير مارشل, في عندك فرصة في زي احنا مثلا في الإعلام.
0: جميل.
1: عندك فرص في التسويق, في إدارة العلاقات العامة فيما يخص. فصار في مجال كبير في يخص هذه الرياضة.
0: يعني لو عندنا احنا شاب أو شابة,
1: نعم,
0: وعندهم شغف بالسيارات وما يعرفون من فين يبدون, انت عبد الرحمن الآن بوجهة نظرك ايش اول خطوات عملية تنصحهم فيها, وكيف كمان تشوف انه يختارون الفئة او المجال المناسب عشان يبدأ بطريقة صحيحة؟ لانه انت زي ما انت قلت كثير من الناس خلاص انا اسوق انا افهم انا عارف, فنحن نبغى تعطيهم الخطوات والطرق الآمنة اللي هو يمشوا عليها.
1: شوف الآن الحمد لله صار في بطولات وطنية غير البطولات العالمية, في بعضها مدعوم طبعا كله تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات الدراجات النارية. في بطولات يعني زي ما شفت احنا مثلا الشهر الماضي كان وما زال جاي الموسم الثالث اللي هو بطولة F4 للناشئين. في عندك البطولات اللي مثلا بطولات دريفت أوتوكروس, هذه ممكن انت تسجل فيها, هم فاتحين فيها, يكون طبعا تحت رعاية شركة. برعايه
0: لازم اهم شيء اول حاجه تكون تحت رعايه شركه.
1: انا اتكلم البطولات تحت رعايه شركه. بتقدم انت عليها, بتشوف مثلا ايش المطلوب. طبعا قبل كل شيء لازم انك تطلع رخصه القياده حقت السباقات من الاتحاد, تدخل على موقع الاتحاد. الاتحاد اصلا ما شاء الله موقعهم الان يبلغك بكل شيء, يبغى لك بالبطولات, الرزنامه حقت البطولات اللي جايه, فكله الان تقدر تدخل منه على هذا. طبعا كثير من شركات السيارات الان بدأ يتبنى المواهب عن طريق الأكاديميات برضو. صار في أكاديميات كارتينج, أكاديميات أوتوكروس وغيرها.
0: يعني يبدأ من هذه الخطوة
1: نعم,
0: بعدها ينطلق للمرحلة الثانية
1: حسب هو إيش يبغى.
0: بعدها هو يحدد.
1: لا, هو يشوف من البداية عن طريق الاتحاد, عن طريق الشركات, عن طريق الأكاديميات المعلنة, يقدر هو يختار الشيء اللي يناسبه. شوف,
0: طيب وبعد ما يختار الشيء اللي يناسبه كيف يكمل المراحل؟ خلاص يعتبر هو كده.
1: لا طبعا, هو لازم يكمل تحقيق نقاط, لازم طبعا يدور. طبعا لا ننسى انه رياضة المحركات رياضة مكلفة جدا جدا، هتحتاج رعاية، ما حتقدر انت تدفع كل شيء من جيبك. فهو يبدأ من هذه الخطوة، نقدر نسميها خريطة الطريق، يبدأ منها ولين يوصل للشيء اللي هو يبقى.
0: جميل جدا. طيب لو نجي ناخذ كلمحة بسيطة علاقة الجائزة الوطنية لقطاع السيارات نعم. في موضوعنا اليوم، إيش اللي ممكن الرابط اللي يكون موجود فيه بحكم الناس يستمعون لنا؟
1: شوف، هي أول شيء كجائزة مرتبطة بالسيارات، هي بتبين الإنجازات اللي حصلت لرياضة المحركات في السعودية. يعني إحنا بنتكلم عن الفرق، بيتم تكريم فرق فائزة، بيتم تكريم أبطال في الراليات، ممكن ناس كثير ما يعرفوهم، ما يعرفوا مثلا أنه البطل أو البطلة الفلانية فازوا السنة هذه بالبطولة، مو لازم في السعودية. يعني شوفنا في مثلا أبطال عندنا فازوا في بطولات عالمية سعوديين، لكن ما حد دري عنه،
0: ما حد دري عنه.
1: هنا تجي هنا تجي مهمة الجائزة في تكريمهم، حتى لو ما تكرموا، بس أنه توضح أنه كيف إنجازهم لهذه السنة صار.
0: جميل جدا. طبعا احنا مستمعين الكرام، يعني تعرفنا على رياضة المحركات وواقعها في السعودية، وكيف ممكن الواحد يعني يبدأ فيها ويكون عنده، يعني كل شخص عنده شغف وطموح. طبعا راح نكمل معك عبد الرحمن، نتكلم بشكل أكبر ونتكلم عن التحديات والتكاليف والتدريب والفرص الموجودة عن السائق، وراح نتوقف كمان بعدين عن الجائزة الوطنية، لأنه احنا اليوم تركيزنا أعتقد يعني خلاص ما بقي على الجائزة الوطنية، ما حقول أسابيع، خلاص حفظة أقول أنا ما بقي إلا ساعات يعني.
1: نعم صحيح.
0: طيب احنا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل مع ضيفنا عبد الرحمن رمان.

برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل بربع على ألف ألف أف أم.

0: وانا الديوسي.
1: لغات.
2: مرحبا باللغة الهندية.
3: نمستي.
2: اللغة الهندية خامس اللغات استخدام حول العالم، الناطقين فيها كان يوصل زمان لأكثر من 1,000,000 نسمة. عارفين هذا زمان متى؟ بين 1997 و1998 كانت اللغة الأكثر استخداما في المناطق الشمالية، وهي كمان تتعرف بأنها من فروع اللغة الهندو أوروبية. كثير من الدول تستخدم اللغة الهندية للحديث لأنها تستخدم من قبل سكان جنوب أفريقيا، وكمان في الولايات المتحدة الأمريكية واليمن وأوغندا وألمانيا وباكستان، وكمان الدول اللي بتتحدث فيها في الأصل. تتعدد اللغات في الهند، هذا يرجع لتعدد الأقاليم والمناطق.
4: ألف ألف أف أم.
5: الموتر مع أحمد البريكي

0: ومكملين معاكم مستمعين الكرام، مستمعين الموجة السعودية إذاعة ألف ألف إف إم، وحوارنا حيكون مستمر عن رياضة المحركات ومستقبل السباقات في السعودية، وضيفنا عبد الرحمن رمال. طبعا عبد الرحمن احنا تكلمنا عن الشغف والبداية، وكمان يعني خلينا ندخل في التحديات الآن والفرص، كيف يقدر المهتم في هذا المجال يلقى المسار المناسب في هذه الرياضة؟
1: شوف زي ما قلنا كسائق حيكون في عنده أكاديميات، في عنده هذا، بس ممكن يعاني بعض المصاعب في التكلفة، المعدات، القطع، الورش، هذه لازم يحتاج رعاية. القطاعات الثانية الناس اللي تحب تدخل زي ما قلت لك، في قطاع العلاقات العامة، الإعلام، المارشلز، حتى لو أنت بدأت مارشل متطوع بس بتاخد يعني شهادة، تاخد خبرة في الحلبات.
0: جميل. طيب إيش أبرز التحديات اللي تواجه المبتدئ خصوصا من ناحية التكاليف العالية والتدريب؟ يعني كيف يقدر يتغلب عليها ويستفيد من الدعم والرعايات والجهات المالية؟ أنت الحين ذكرتها،
1: نعم،
0: بس في تكاليف. يعني أنا مثلا واحد من الناس، حتى إحنا كإذاعة ألف ألف فهم مروا علينا يعني مواهب كثيرة من هذا الموضوع، بس يحتاجوا دعم ويحتاج أحد يغطي لهم. كيف الواحد يقدر يعني يتعدى هذا التحدي؟
1: شوف أول شيء التحدي مثل ما قلنا التكاليف صعبة. الشيء الثاني الانضباط. الانضباط والتفوق هو اللي حيساعدك قدام. يعني أنت ما حتجيك شركات تروح عند شركة تقول لها أبغى رعاية، حيعطوك.
0: صح.
1: أنت شو الأرقام اللي حققتها؟ يا ما شفنا السائقين في بطولات وطنية حققوا أرقام عالية وما شاء الله تفوقوا، وفي ناس انسحب منهم الدعم.
0: صحيح.
1: ما حقق الأرقام المطلوبة أو يحقق مثلا بطولات عشان يقدر يلاقي دعم.
0: ويا ما ناس حصلوا دعم وما طلعوا أرقام،
1: وما طلعوا
0: ويخلي الشركات.
1: يعني أنا الشركة لما أنا أجي أنا كشركة دافع لك كم مليون عشان أحط الستيكر حقي على سيارتك.
0: صحيح.
1: أو على بدلتك، في الأخير أنت مثلا ما حققت أرقام مطلوبة وفشلت فشل ذريع. الفشل الذريع هذا مرتبط فيه أنا كمان لأنه اسمي ظاهر عليك.
0: ظاهر عليك.
1: نعم. فبرضو الشركات هي مو بس فلوس الرعاة، كمان السمعة.
0: جميل.
1: نعم.
0: فيصير يعني إنه مو معناته إنه أنا شاركت بس في رعاية وانتهينا.
1: وانتهى الموضوع. نعم.
0: لا، لازم فيه أنت تكون مهتم وتبرز اسمي، نجاحك من نجاحي.
1: بالضبط.
0: طيب بعيد عن مقعد السائق، إيش المجالات الأخرى المتاحة في هذه الرياضة كالتحكيم والهندسة؟ أنت ذكرتها بس خلينا احنا نذكرها الآن، كالتحكيم والهندسة والإدارة والإعلام. كيف ممكن للشغف بالسيارات الاستفادة من مهاراته، اللي عنده شغف في السيارات يستفيد من مهاراته ليكون جزء من هذا العالم؟
1: طبعا انت عندك الهيئات او الجهات المختصة المسؤولة، اولها طبعا الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية فاتح الفرص، الشركات برضو فاتح الفرص، في كثير شركات بتعلن احنا مثلا في حاجة مارشلز، احنا بحاجة مهندسين، احنا بحاجة. طبعا في شركات داخلة في الاعلام والصحافة، في شركات داخلة في العلاقات العامة، فالفرص موجودة.
0: هي الفرص موجودة، بس انت الحين ذكرت نقطة مهمة.
1: أيه.
0: كاعلام او المارشل، في ناس كثير ترى انا على اعتقد مو عارفين ايش هي ثقافة المارشل، ايش مهام.
1: صحيح.
0: فلو انت تذكرها لهم عشان الواحد يفهم، لانه انا اعتقد ودائما كنا نشوفها بيجي بباله انه مجرد انا منظم.
1: لا لا لا. انت عندك هنا منظم في الحلبة، بيكون ما بين التحكيم والتنظيم في الحلبة. لا ننسى احنا مو انه تنظيم، انه منظم تقول له اعطيه بطاقه وتفضل نظم.
0: صح.
1: لا، هنا في بروتوكول. البروتوكول هذا بيجي من الاف اي اي، الاتحاد الدولي للسيارات. انت في حلبة كيف توقف، انت كحلبة كيف تنظم السيارات، الناس لو دخلوا مثلا في فتره البريك، الخط هذا ممنوع يوقفوا فيه، الخط اللي هناك مسموح، ايش معنى الاعلام، الوان الاعلام وهذه وزي كذا. فهو بروتوكول كامل. يعني احنا شفنا الان جائزه البحرين، جائزة البحرين فين قامت؟ قامت في ماليزيا دحين الآن جائزة البحرين، لأنه بحكم الظروف اللي في المنطقة.
0: الراهنة. نعم.
1: الظروف الراهنة. شفنا كيف أنه في كثير مارشلز سعوديين استقطبوا هناك.
0: صحيح.
1: معنى هي ما هي جائزة السعودية، هي جائزة البحرين، ولكن أثبتوا نفسه
0: وصاروا يعتبروا مع يعني خلينا نقول مع الأساس، الشركة أساس أنت مطلوبين،
1: هو مع إيه، مع الإفاية الاتحاد الدولي للسيارات. نعم. صار عليهم طلب فتم استقطابهم.
0: جميل جدا، وهذا يعتبر. نعم. إنجاز.
1: هذا إنجاز وشيء مشرف جدا.
0: جميل. انت
1: ايوه.
0: طيب بحكم الان احنا مستعدين للجائزه الوطنيه لقطاع. نعم. السيارات، والجائزه السنه هذه حتكون مختلفه ومتميزه، وذاك انت ما شاء الله يعني سلطتم الضوء على هذه الثقافه. خلينا نتكلم عن الجائزه الوطنيه بنقطه، هل يوجد يعني جهه رسميه متعلقه برياضه، يعني برياضه المحركات في الجائزه الوطنيه لقطاع السيارات؟
1: هي طبعا الجهة الأقوى وهي الجهة اللي تمثل رياضة السيارات واللي يعني هي اللي زي ما تقول شركتنا ودعمتنا وبرعايتها اللي هو الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اللي يعتبر تحت وزارة الرياضة بشكل مباشر.
0: جميل.
1: يعني دعم الأمير خالد كان دعمه جدا قوي تقريبا ابتداء من النسخة الرابعة للجائزة وتقريبا الخامسة من 2012 تقريبا
0: ما شاء الله
1: دخل كدعم للجائزة بشكل كبير.
0: طيب بحكم الآن أنت وصلتوا أعلننا إحنا عن موضوع أنه خلاص الجائزة خلاص يعني زي ما إحنا قلنا يعتبر أيام شهور ساعات قليلة.
1: نعم.
0: بشكل عام إيش الاستعدادات اللي في الجائزة؟ خلينا إحنا الآن تكلمنا عن رياضة المحركات. نعم. وخلصنا موضوع الرياضة. أنا الآن تركيزي عن الجائزة الوطنية وإيش الاستعدادات اللي فيها وكيف الترتيب فيها بالذات إنه السنة هذه تعتبر مختلفة وتحديات كبيرة فيها.
1: والله شوف السنة هذه فعلا كانت تحديات قوية جدا. التغيرات اللي صارت في المنطقة، تغيرات صارت في أسواق السيارات، السوق السعودي حق السيارات، لكن الحمد لله الجائزة ما زالت صاملة واستطعنا إنه قبل تقريبا حدود الأسبوع قفلنا الترشيحات.
0: صحيح.
1: ما شاء الله تبارك الله كان في يعني منافسة شرسة في بين اختيار السيارات المرشحة، الناس كلها دخلت ورشحت واختارت اللي تشوفه يعني مناسب لها من وجهة نظرها.
0: حلو.
1: فان شاء الله بإذن الله حتكون مفاجأة كبيرة، عدة مفاجآت في نفس الجائزة ان شاء الله اللي حتشوفوها بنفسكم.
0: يعني ترتيب كامل يختلف عن السنة الماضية ولا
1: كل سنة ما شاء الله بيتفوق عن السنة اللي قبلها؟
0: صحيح، هذا الشيء نحن نشهد فيه.
1: نعم، انتم حكم انكم انتم الراعي الإذاعي
0: ونحن نتشرف هذا الشيء
1: واحنا اكثر والله. فان شاء الله باذن الله يعني مفاجآت كبيرة حتكون في الجاي.

0: وجهات سياحية. سوق المسوكف بالقصيم
1: يختلف عن غيره من الأسواق، حيث كان يمتد نشاطه خارج البلدة ليصل إلى دول شقيقة مثل العراق والشام والكويت ومصر والهند وغيرها. ويقع هذا السوق العريق في عنيزة، وتجد في هذا السوق برامج سياحية تراثية وألعابا شعبية بهدف نقل صورة الماضي لأبناء الجيل الحاضر، وكذلك يوم المرأة الذي نظمته إدارة السوق، ويعتبر أول ملتقى لسيدات الأعمال بمنطقة القصيم الذي يقام يوم الاثنين من نهاية كل شهر، وتخصيصا يوم الطفل لتكريم الأطفال الناجحين، كذلك وجود ألعاب شعبية.
2: الموتر مع أحمد البريكي

0: حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين الموجة السعودية، إذاعة ألف ألف فيم في فقرتنا الأخيرة من برنامج الموتر عارف السيارات والمحركات. طبعا احنا تكلمنا عن مفهوم رياضة المحركات ومستقبل السباقات في السعودية، وكان ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن رمال. طبعا نعتبر هذه فقرتنا الأخيرة من البرنامج، ولازم نكمل يعني كموضوعنا اليوم بسؤال مهم، اللي هو انه كيف اول شيء انت تبدا، وعرفنا انك انت كيف تبدا في المواهب وعن التحديات. لكن عبد الرحمن نبغى نختم لقاءنا، واحنا اول شيء نشكرك انك انت معانا، وانت ما شاء الله عليك دائما معانا في الموتر، ودائما مواضيعك يعني كل يوم احسن من اللي قبل، ولكن مع ختام ترشيحات الجائزه الوطنيه والاستعداد للاعلان عن الفائزين في جده، ايش رسالتك للمهتمين والمواهب اللي تطلع للترشح في النسخه القادمه، وإيش الخطوة اللي تتمنى تشوفها تتحقق لتصنع أكبر فرق مستقبل؟
1: شوف، إحنا نصيحتي يعني اللي بهذا الالتزام والانضباط، هذا أهم شيء إذا بيطلعوا كسائقين في المستقبل. بدون التزام وانضباط ما راح يكون في أي تطور في المستقبل. هي الحكاية مع حكاية أنك تدعس بنزين وتمشي، في عندك تدريب، تمرين، حالة نفسية، حالتك الجسدية، هذه كلها تحتاج أنك تضغط على نفسك عشان توصل يعني للمطلوب.
0: جميل. نعم. يعني هذا اللي أنت تعتبرها إنه من ناحية الترتيبات، إنه الواحد كيف يتجهز.
1: بالضبط.
0: طيب، من خلال النقطة الأهم كمان. نعم. الآن أنت مقبلين على الجائزة.
1: صحيح.
0: في ناس ممكن ما دخلوا في الجائزة هذه.
1: أيوه.
0: أو ما ترشحوا، إيش اللي ممكن يستعدوا لنفسهم للجائزة الوطنية للنسخة القادمة؟
1: والله شوف، احنا كجائزة وطنية يعني الجائزة انتهت اليوم.
0: حلو.
1: ثاني يوم احنا نبدأ نخطط للسنة اللي بعدها.
0: تمام.
1: يعني عندنا 365 يوم. طبعا احنا كوكالة اساسية في العلاقات العامة والعلاقات الاعلامية بنتابع طبعا كل اللي بيصير في السوق، بنتابع الاحداث اللي بتصير في السعودية، بنتابع. احنا طبعا لا ننسى انه احنا معانا الاتحاد السعودي للسيارات الدراجات النارية، يعني حتى احنا مثلا متابعين احنا اول باول، لكن نقول مثلا هذا الشيء سقط مننا سهوا، مثلا الاتحاد ورانا، الاتحاد بنتناقش معه، يعني تقريبا احنا مع الاتحاد بشكل دائم اول باول، شهريا، ربع سنوي، على البطولات، على هذا اول باول بنعرف ايش المطلوب، احنا نقترح عليهم، هم يقترحوا علينا، فاتصالنا المباشر بالاتحاد هو اللي بيجهز لنا في رياضة فيما يخص الجوائز الخاصة برياضة المحركات، لأنه مو بس سائقين، حتى احنا كمان بنكرم جهات مختصة في رياضة المحركات أو أسهمت في رياضة المحركات في السعودية من القطاع العام أو القطاع الخاص.
0: جميل جدا. طبعا احنا يعني بدورنا نشكرك عبد الرحمن رمال على تواجدك معانا اليوم في برنامج الموتر، وتناقشنا عن المستقبل الرياضة السيارات، كمان نطلع معك تكون معانا في الحلقات القادمة إن شاء الله.
1: بإذن الله. إن شاء الله.
0: الله يسلمك، احنا نشكرك ونتمنى نلتقي فيك في حلقاتنا. موضوع الجاي يعني يعتبر أنا أعتقد بالنسبة لي هو ختام لسلسلة الجائزة الوطنية لقطاع السيارات بإذن الله. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن.
1: حياك الله.
0: الله حيك. طبعا مستمعي الكرام، يعتبر بشكل عام عالم رياضة المحركات يبدأ بالشغف ويكبر بالتعلم والتدريب والانضباط، وكل شخص عنده اهتمام في هذا المجال ممكن يكتشف في فرصة تناسبه، سواء خلف المقود أو ضمن الفرق الفنية والتنظيمية والإعلامية. الأهم انك انت تعرف من وين تبدا وكيف تبدا، تسال اهل الخبره وتشتغل على مهاراتك وخطوه بخطوه، لكن مع الاستعداد للاعلان واعلان الفائزين للجائزه الوطنيه لقطاع السيارات في جده، نتطلع احنا كدورنا في اذاعه الف الف اف ام للاحتفاء بالانجازات، ونتمنى لكل موهبه طموحه انها توصل يعني توصل للقمة وتواصل العمل والتطور، وكمان تجهز نفسها للفرص والنسخة القادمة إذا ما حالفها الحظ في هذه النسخة. فرسالتنا إحنا في الموتر دائما نقول استمتع بسيارتك وأعرف قدراتها، وخلي القيادة يعني خلي القيادة وعي ومسؤولية. طبعا السرعة والتنافس مكانها الحلبات والميادين المخصصة بوجود التجهيزات والإشراف المناسب. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى وجودكم معنا، نلتقي بإذن الله فيكم في برنامج الموتر عالم السيارات والمحركات في حلقة جديدة وموضوع جديد. كنت معاكم أنا أحمد البريكي، الله يحفظكم في كل طريق، في أمان الله.

مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن الشفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربي 2026 يومي 14 و15 من اكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555 013323.

0: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف أف أم من أخبار
1: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل
0: برامج
2: تعرف تزارتي المتل
0: تغطيات
3: وصلنا الريد سيمون
0: مسابقات
4: مبروك عليك فوز
0: وجوائز الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغاه. حمل تطبيق ألف ألف أف أم وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي آت ألف ألف أف أم وسناب شات على ألف ألف أف أم لايف.
5: لا تغير الموجة وخليك على ألف ألف.
6: تعلن شركة عقار ون عن مزاد صفوة مكة لبيع 13 عقارا تشمل أراضي تجارية وسكنية وعمارة في أرقى أحياء مكة. يقام المزاد إلكترونيا تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ ابتداء من 27 وحتى 29 من يوليو الجاري في الساعة 7:30 مساء عبر منصة مباشر للمزادات. للاستفسار 9-220-562.
7: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
8: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.

ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف FM.

0: يا أخي إيش المكان الرايق ذا؟ أنا أبغى مكان فيه إزعاج، أبغى أغير جو.
1: ترى طريق الملك مرة زحمة، أنا جاي أشرب قهوة وأروق.
0: يا أخي زهقان.
1: طيب.
0: طفشان.
1: طيب.
0: طيب اديني الحل.
1: أسمع، تبغى الحل؟
0: لا.
1: أفتح برنامج عطني لوكيشن وادعي لي.
2: طفشانين وزهقانين ومو عارفين فين بتروحوا؟
3: هيوة.
2: في برنامج عطني اللوكيشن الويكند معايا بيكون غير، وحاخدك على أماكن مرة فين. أخذ مني الخير. ضبط وساعدكم وجهزوا الجي بي اس
4: الاتجاه نحو اليمين،
2: لأن في تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وأماكن ندلكم عليها فيها جوائز. ويا بخت الفائز،
4: لقد وصلت إلى وجهتك للوناسة.
2: شارك معانا وحل الحروف، لأن من الضحك حتبطل تشوف. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف FM.

مرحبا. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطط استراتيجية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية السعودية 2030. وأكد المجلس على صندوق التعليم العالي الجامعي بحوكمة عملياته المالية والاستثمارية وآليات احتساب العوائد والأرباح والإيداعات والسحوبات والتخارج وتسوية الحقوق بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء. أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة، بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية. يقام منتدى كيو اس العربية 2026 يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض في المملكة باستضافة جامعة الملك سعود. ويجمع المنتدى قيادات جامعية وأكاديميين وصناع سياسات ومتخصصين في التعليم العالي من مختلف أنحاء المنطقة العربية لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. وأخيرا في هذا الموجز، من المقرر أن تصل الدفعة الثالثة من معلمي اللغة الصينية إلى السعودية وتضم نحو 200 معلم، ليرتفع بذلك عدد المعلمين ضمن برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس السعودية إلى نحو 550 معلما. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاد. لطلب البروشور 0555-013323.
1: يا أخي إيش المكان الرايق ذا؟ أنا أبغى مكان فيه إزعاج، أبغى أغير جو.
2: ترى طريق الملك مرة زحمة، أنا جاي أشرب قهوة وأروق.
1: يا أخي زهقان.
2: طيب
1: طفشان.
2: طيب
1: طيب اديني الحل.
2: أسمع، تبغى الحل؟
1: لا،
2: أفتح برنامج عطنا اللوكيشن وادعي لي.
3: طفشانين وزهقانين ومو عارفين فين بتروحوا؟
4: هيوة.
3: في برنامج عطني اللوكيشن الويكند معايا بيكون غير، وحاخدك على أماكن مرة فير. أخذ مني الخير، ضبط وساعدكم وجهزوا الجي بي اس
5: الاتجاه نحو اليمين،
3: لأن في تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وأماكن ندلكم عليها فيها جوائز، ويا بخت الفائز.
5: لقد وصلت إلى وجهتك للوناسة.
3: شارك معانا وحل الحروف، لأن من الضحك حتبطل تشوف. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطن اللوكيشن كل خميس من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف FM.

ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف FM.

0: الموتر
1: دوس بنزينك
0: الموتر
1: كل جديدك
0: الموتر
1: ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دب اللي بدعسه كمان
2: اسمعنا وفولو
3: الموتر معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة مساء على الف الف اف ام.
4: يا اخي ايش المكان الرايق ذا؟ انا ابغى مكان فيه ازعاج، ابغى اغير جو.
5: ترى طريق الملك مره زحمه وانا جاي اشرب قهوه واروق.
4: يا اخي زهقان.
5: طيب
4: طفشان.
5: طيب
4: طيب اديني الحل.
5: اسمع تبى الحل؟
4: لا،
5: افتح برنامج عطني اللوكيشن وادعي لي.
6: طفشانين وزهقانين ومو عارفين فين بتروحوا؟
7: ايوه،
6: في برنامج عطني اللوكيشن الويكند معايا بيكون غير، وحاخدك على اماكن مره فير. اخذ مني الخير، ضبطوا ساعتكم وجهزوا الجي بي اس
8: الاتجاه نحو اليمين،
6: لان في تحديات ومسابقات خارج عن المألوف واماكن ندلكم عليها فيها جوائز، ويا بخت الفائز.
8: لقد وصلت الى وجهتك للوناسة،
6: شارك معانا وحل الحروف، لان من الضحك حتبطل تشوف. هكون معكم انا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس من الساعة الخامسة الى الساعة السابعة مساء على اذاعة المبدعين الف الف اف ام.
9: دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. انا كانوا يسموني الويكند. او انك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. انا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، انت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خليك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حس عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساء على ألف ألف أف أم.

0: يا أخي إيش المكان الرايق ذا؟ أنا أبغى مكان فيه إزعاج، أبغى أغير جو.
1: ترى طريق الملك مرة زحمة، أنا جاي أشرب قهوة وأروق.
0: يا أخي زهقان.
1: طيب.
0: طفشان.
1: طيب.
0: طيب اديني الحل.
1: أسمع، تبى الحل؟
0: لا.
1: أفتح برنامج عطني اللوكيشن وادعي لي.
2: طفشانين وزهقانين ومو عارفين فين بتروحوا؟
3: هيوة.
2: في برنامج عطني اللوكيشن الويكند معايا بيكون غير، وحاخدك على أماكن مرة فين. أخذ مني الخير. ضبط وساعدكم وجهزوا الجي بي اس
4: الاتجاه نحو اليمين،
2: لأن في تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وأماكن ندلكم عليها فيها جوائز. ويا بخت الفائز،
4: لقد وصلت إلى وجهتك للوناسة.
2: شارك معانا وحل الحروف، لأن من الضحك حتبطل تشوف. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف FM.

0: إيه وحشتني الجلسة مع الشباب والجمعة الطيبة. يا ذكاء اصطناعي، يا AI،
1: أهلا، كيف أقدر أخدمك؟
0: بالله علمني، إذا عندك برنامج أو قناة أسمع فيها السوالف اللي أستانس فيها.
1: أكيد، في برنامج على ألف ألف FM اسمه ثلاثية، يقدم سلطان القمب ومعمر سلامة وماجد الجبرتي.
2: تحتاج تفاصيل أكثر؟
0: ثلاثية وعلى ألف ألف FM. يا أخي رجعتني لأيام زمان.
2: برنامج ثلاثية، نسمع خبراتكم وقصصكم والأهم نوسع صدوركم. برنامج ثلاثية، برنامج جديد يناقش قضايا اجتماعية وحديث المجلس،
3: وراح نسمع أسئلتكم ودائم حنا في انتظاركم.
2: وأكيد برنامج ثلاثية يعني كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة 8 على ألف ألف FM.
3: ثلاثية هي مساحتكم.
4: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
5: اللخبطة اللي أنت بتعيش فيها اليوم، أو الشعور السيء اللي أنت منزعج منه اليوم، أو التحديات النفسية أو المشاكل اللي بتمر فيها في حياتك بشكل عام، كل شيء أنت قاعد تمر فيه اليوم، اتأكد 100% أنه هذه كلها اختبارات لك عشان تكون شخص أفضل وشخص أقوى. اعرف أنه هذا الشيء أنت طلبته في يوم من الأيام. كنت دائما تطلب أنه ربنا يعطيك الحياة الأجمل، يعطيك الحياة الأقوى، ولكن الحياة الأجمل اللي أنت قاعد تبحث عنها وتسعى لها تحتاج شخص أقوى. وما مريت بهذه العقبات أو هذه التحديات إلا عشان تكون أنت شخص أقوى قادر أنه يعيش الحياة الكريمة اللي هو يبحث عنها.
4: ألف ألف FM.

ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف FM.

0: يا أخي إيش المكان الرايق ذا؟ أنا أبغى مكان فيه إزعاج، أبغى أغير جو.
1: ترى طريق الملك مرة زحمة، أنا جاي أشرب قهوة وأروق.
0: يا أخي زهقان.
1: طيب.
0: طفشان.
1: طيب.
0: طيب اديني الحل.
1: أسمع، تبى الحل؟
0: لا.
1: أفتح برنامج عطنا لوكيشن وادعي لي.
2: طفشانين وزهقانين ومو عارفين فين بتروحوا؟
3: هيوة.
2: في برنامج عطني اللوكيشن الويكند معايا بيكون غير، وحاخدك على أماكن مرة فين. أخذ مني الخير. ضبط وساعدكم وجهزوا الجي بي اس
4: الاتجاه نحو اليمين،
2: لأن في تحديات ومسابقات خارج عن المألوف، وأماكن ندلكم عليها فيها جوائز، ويا بخت الفائز.
4: لقد وصلت إلى وجهتك للوناسة.
2: شارك معانا وحل الحروف، لأنه من الضحك حتبطل تشوف. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطن اللوكيشن كل خميس من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف FM.
5: قديم بس خطير على ألف ألف FM.

0: في برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل باربع على ألف ألف أف أم.
1: نصائح طبية.
2: هل تعلم أن هناك ثمانية أسباب لكي تشرب الشاي الأخضر؟ فهو يحارب السرطان، يحمي القلب، يقلل الكوليسترول، يقي من السكري، يمنحك جلداً صحياً، كما أنه غني بمضادات الأكسدة ويعمل على تقوية الجهاز المناعي ويساعد على الهضم.

0: لو كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجني نو، خليك تغني وتردي دو، ألف ألف دايما تفوز،
1: ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، دايما تفوز،
0: دايما تفوز، دايما تفوز.

0: ألف ألف أف أم
1: هذا الشخص قانوني.
2: أنا أتوقع الله العالم مهنة القانون.
3: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفلين ولكنه لا يحمي الغافلين.
2: قواعد أنظمة إجراءات.
4: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل بارباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2 ظهرا على ألف ألف أف أم.
5: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاه للمحاماة.

ارجعي يا هوى. ألف ألف أف أم

0: الو،
1: ايوه مين؟
0: نسيتي صوتي ولا ايه؟
1: لا بس
0: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده

راجعين يا هوى. ألف ألف أف أم.

ذكريات كل اللي فات.

0: نصائح طبية.
1: هل تعلم أن كل من البصل والثوم يساعدان في علاج أمراض متعددة، وذلك لكونهما يحتويان على مركبات السلفايد أو الكبريت التي تعمل على إبعاد خطر الإصابة بالجلطات الدموية والسرطانات؟

راجعين يا هوى. ألف ألف أف أم.

0: إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة.
1: التزوير هو كل فعل صادر بسوء نية فيه تغيير لحقيقة ما يحميه النظام من محررات أو خواتم أو علامات أو طوابع، نتج عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لحق بأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، ويكون الفعل عبارة عن صنع أو تقليد خاتم أو طابع أو تضمين أو تغيير أو تحريف في محرر أو إتلاف جزئي له، أو استبدال صورة شخصية بأخرى، أو إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض.